0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يدفرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: Einkauer FM.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مجد

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوة الشي بوينت شؤوة.

قدم توخن هويا برختها كلو شمانا وخزيانا لذبذبت شو تشي بوين شوا من برس قاد عنكاوا راديو كطلب اختالوخن اكيد يوم موبيرا وملية من يوم ثطاوة همينو. صباح الخير لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا اللي دا يتابعونا على ذبذبة 97.7. نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح ان يكون صباح مليان بالنعم والسعادة والبركة والأمل، وأكيد إن شاء الله يا ربي نتمنى لكم أنه تستمتعون برفقة برنامجنا عنكاوة هذا الصباح لمدة ساعتين متتالية، فخليكم ويانا. أكيد نحب نصبح على مخرجنا، صباح الخير سان، وصباح الخير لكل من حاليا موجود ويانا على البث اللايف دا يشاهدنا واللي دا يسمعونا من خلال صوت الراديو. وأكيد هاليوم طبعا محورنا جميل جدا، وخصوصا نتكلم عن بلدنا الحبيب العراق اللي هو معروف منذ الأزل والأبد كان هو دائما غني بالحضارات والقوميات والأديان وبلد متنوع، وهذا التنوع خلى أكيد أنه يكون فريد من نوعه. لذلك محورنا اليوم راح يتكلم عن التنوع الديني والهوية الجغرافية. هل تؤمن برأيك بالتنوع والتعايش مع الآخر؟ أكيد كلتنا اليوم نحب نسمع آراءكم وبيكون بكل أريحية وبكل محبة وبكل سلام وبكل تعاون أن ننطي آراءنا في حبنا لهذا البلد الحبيب، بلدنا العراق من شماله إلى جنوبه. وراح يكون أكيد ويانا أيضا ضيفتنا من الصابئة المندائية، راح نتكلم أيضا شوية عن هذا الموضوع، موضوع التنوع الديني. ومثل ما قلنا أكيد دائما بلدنا هو أجمل بلد، لأنه هذا التنوع هو اللي يضفي فالروح حلوة إلى هذا البلد، يضفي جمالية الألوان والعادات والتقاليد المختلفة اللي تميز قومية عن قومية أخرى وديانة عن ديانة أخرى. وبإمكانكم أيضا أن تشاركونا آراءكم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وأسيسيل 0773-080-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: ويانا أول اتصال. ألو صباح الخير. ألا صباح الخير خالدة.
1: هلا بيكي، شلونك؟
0: الحمد لله نشكر الله، انت شلونك؟ شلون صحتك؟
1: الحمد لله نشكر الرب دائما على كل حال.
0: آمين. أكيد حبيبتي دائما وأبدا.
1: مبارك يكون
0: حبيبي عليك وعلى الجميع. آمين يا رب. آمين.
1: إن شاء الله خير وبركة
0: للجميع حبيبتي. الله يسلمك. طمنيني عنك قبل ما تدخلين إلى الموضوع، شلون وضعك، يومك اليوم؟ الجو كلش لطيف والحمد لله وشكر ما شاء الله، يعني ما أعرف هالسنة صدق مميزة بكل معنى الكلمة، يعني حتى الجو هاي السنة احنا فرحانين دا نقولها، لحد الآن ماكو صيف ماكو حر.
1: طبعا حلو هذا الجو، كلش حلو، يعني يا ريت يبقى
0: إن شاء الله. إن شاء الله دائما شاء الله أي شيء من رب العالمين هو خير وبركة،
1: دائما صحة وعافية، ومهما كان متمرض ومتألم يكفي أنه قام الصبح وده يشوف وده يمشي.
0: بالضبط.
1: نحمد الرب ونشكر على
0: بالضبط. الحمد لله حبيبتي. أسمعك وتفضلي حياتي.
1: بالنسبة للموضوع هو التعايش خاصة الأديان، إحنا تعرفين العراق البلد الوحيد اللي أكثر بلد بالوطن العربي بالعالم بينه جميع الأطياف والأديان، يعني شوفين الصابئي السني يعني العفو اليزيدي المسيحي كل المسلم، ودائما هو مرجع لهاي الأديان يعني. يعني أكثر وتعايشين، يعني بالنسبة لنا كنا متعايشين ولازلنا متعايشين ببلد كله محبة واختلاط بالشوفين، يشاركهم بعيادهم ومثلا أكلاتهم وكل هاي الأمور حلوة، يعني واحد يأخذ من الآخر، ما كان عندنا فد شيء منعزل، يعني هذا عنده كذا وهذا قايده كذا، ما نتقرب، بالعكس بالمدرسة عمرنا ما سألنا كنا صغار هذا منه ديانته هذا شنو
0: صح،
1: يعني بلد يعني دائما يضم كل هاي الأمور حلو، يعني لازم نحافظ على الشغلة يعني.
0: أكيد أكيد. خالدة أنتي كنتي عايشة فترة ببغداد؟
1: إيه طبعا. أنا
0: ها حلو.
1: أهلي وعشيتي ببغداد بالصيف ببغداد وبالشتي بالموسم.
0: تتذكرين بن كان يصير شو اسمه عيد مال القديسة مريم، من يروحون على مسكنته من تطلع المسيرة وطبين للكنيسة، كنا إحنا صغار يعني، فذكر يعني إخواننا المسلمين هم يكونون طابين للكنيسة وناس تشعل شموع وناس توزع أكل وناس تأخذ أكل، يعني كان أكو لسه أتذكر هذا الشيء، يعني نساء يطبون يصلون يطلبون من مريم العذراء ويقولون إحنا يعني نؤمن جدا، يعني ننذر
1: يعني
0: نطلب
1: هاي مانا مو بس مالك.
0: بالضبط.
1: يعني وشوفين بالنسبة للأعياد يعني حتى مع الشيعة يشاركون الشغل
0: الهريسة والقيمة
1: كله حلو، يعني حتى كانوا أتذكر بيت أختي تشارك وكل بغداد جديدة بيت مكون هونك، يعني كله حلو هاي الأمور.
0: يعني دا أستفقد جدا يا خالدة القيمة الأصلية والأصيلة اللي سووها طبعا الأخوة الشيعة، فالقيمة ماكو هيك يعني بصراحة لحد اليوم، أقول أي أحد بس أشوفه يريد يجي من بغداد أقولهم إذا بهيك موسم يكون جيبوا لي قيمة وياكم، لأنه بصراحة كلش طيبة.
1: مرة شيعي من بغداد كل ما تعمل جز علي أروح أخذ منه يعني.
0: حبيبتي حبيبتي حبيبتي، أكيد إن شاء الله دائما يا ربي في هذا البلد أن يعم هذا الأمن والسلام،
1: كله دائما المحبة والسلام والتعاطف مع بعض، يعني نحن دائما العراقيين معروفين بالمحبة مع بعض، يعني صدق أنا شفت أصدق حب عند العراقيين.
0: صحيح صحيح. إن شاء الله يعني يا ربي الله يسمع منك ودائما يكون هذا الأمن والأمان يا رب. حبيبي تحياتنا لك وشكرا لاتصالك عزيزتي خالدة. الله يعيشك، مع السلامة عيوني.

0: ناخذ اتصال اخر. الو صباح الخير.
1: صباح النور مريومه.
0: اهلين اخت سميره، صباح الورد، شلونك عيوني؟
1: الحمد لله، انت شلونك، اخبارك؟
0: انا زينه نشكر الله حبيبتي، اذا انتم زينين احنا زينين.
1: احد مبارك عليكم.
0: حبيبتي عليك وعلى الجميع يا رب، الله يسلمك. طمنينا عنك، ان شاء الله كل شيء تمام.
1: الحمد لله الحمد لله نشكر الله.
0: جاي.
1: الحمد لله نشكر الله حبيبي.
0: جاي دائما حبيبي، اسمعك عيوني، تفضلي.
1: التعايش يعني بيناتنا وبين الاديان كلش حلوي. يعني نحن هسه بالاعياد لما يعني الكنائس كلها تهتم فقد المكان، او يعني كلتنا يعني فقد يعني كنيسه كلش حلوي. نحن كنا بالموصل كان يجون يعني كل الأطياف على أم العجائب. كلش حلو يعني، يجون يزوروها، يصلون، يعلقون شموع، واني كلش يعني يعني كل الأديان.
0: حلو.
1: كلش حلو.
0: شنو شغلاتك انتو تشاركوها ويا الجار بالمناسبات؟
1: ويا الجار كنا مناسب يعني كلتنا، كان يعني نحن كنا عايشين بالموصل مع الأسلام.
0: أوكي.
1: يعني بالمناسبات بالعيات يزورونا نزورهم، يعني حتى يعني كان وقت الفطور يجي تعال تفضلوا عندنا، يجيبونا يعني وقت الفطور أكل، يعني نزاور بيناتهم.
0: حلو حلو حلو جميل حبيبتي، إن شاء الله دائما وأبدا يكون هذا الأكيد الحب موجود والتعايش هذا سلمي موجود في بلدنا، وإن شاء الله يا رب يكون نهارك سعيد حبيبتي، وشكرا لاتصالك. تحياتي.

0: ويانا اتصال. أكيد انقطع، ناخذ الاتصال الآخر. نقول ألو، صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا أهلين بأخت الهام، صباح الورد.
1: هلا بيك، هلا بعزيزتي، هلا هلا.
0: شلونك؟ شلون صحة؟
1: الحمد لله. أسأل عنك، أنت أخبارك؟
0: زين الحمد لله، نشكر الله. أهم شيء أنتوا زينين.
1: الحمد لله، إن شاء الله الكل زينين
0: دائما حبيبتي.
1: تسلمين،
0: الله يسلمك
1: حياتي.
0: أسمعك عيوني الهام
1: حبيبتي. إحنا أصلا الوظيفة كلها قضيناها، إسلام ومسيحي، ما أكو تفرقة، وكنا مثل الخوات.
0: حلو، وين كنتي تشتغلين أخت ألهام؟
1: أنا بالمصرف.
0: ها بالمصرف،
1: مصرف
0: حلو.
1: الرافدين دينامية واثماعش، وبعدين قرقوش، وبعدين طلعت التقاعد.
0: ها أوكي، حلو جيد.
1: ويعني لي حد الساعة العياد واحد يعيد الله، مستمرين حتى هوني هسه بعين كاوة. يعني عندنا إسلام بالعيد يجيبوا لنا حلويات، يجون يعيدونا، ونحن نفس الشيء.
0: حلو،
1: ما عندنا تفرقة أبد. ويزيدي أصدقاء زوجي كانوا معانا بالدائرة يزيدية، هم نفس الشيء، كلش خوش أوادم وناس متعاملين وحبابين، وما كنوش عنا من ممشي. هاي من باب النكتة أحكي لك. يا بنتي مرة راحت على جيراننا يزيدية عاد عمل دولمة، هذا قلنا بس عاشني يعني عازني كم ورقة سلق، راح يجيبي لي منه. راحت عليها قالت لخالي أعطيني خس،
0: وي
1: ودولي ما يصرفوني الخس. قالت لو ما أنا أعرفكم أنتم خوش، وهاي كان زعلنا بس نعرف البنت على ميتها.
0: ايه اكيد. لا والله تحياتنا لهم فعلا. اني طبعا تحياتي الى صديقاتي اللي دا يسمعوني من خلال البث، طبعا من الطائفة الايزيدية، كلش يعني محترمين وطيبين وصدق وصلاء، ويحبون هذا البلد من كل قلبهم،
1: ويقدرون وكثير يحبون المسيحي ويقدرون
0: جدا جدا.
1: حتى الاسلام تغشعيم على شيخ متي، على مريم العطيق، وناي بس ما مالتكم.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: وينظرون يعني شيخ متي ينظرون نظر اللوه ولا هاي. فما اكو تفرقه، اللي مثقف واللي يفتهم ماكو تفرقه، احنا كلتنا بشر
0: اكيد.
1: بس حشاكي اللي جاهل واللي هذا هو اللي يعمل تفرقه ويحكي وهاي.
0: بالضبط بالضبط.
1: فالكل يعيشون اخوي، كلتنا بشر وخليقه رب العالمين سوا.
0: أكيد حبيبتي، أكيد أكيد حبيبتي. شكرا لك ولاتصالك، نتمنى لك نهار سعيد عزيزتي. مع السلامة.
1: تحياتي.
0: باي باي. طبعا أكيد إحنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، لكن الآن نحب ننتقل أولا وياكم إلى أولى فقراتنا، وهي فقرة حالة الطقس. أكيد طبعا رح نبدي بالبداية بأربيل. سوف تكون درجات الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية. سوف تكون الأجواء ربيعية معتدلة وصحوة، مع طقس لطيف مساء ورياح خفيفة. دهوك العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية، حيث سيكون الطقس مستقر ومائل للبرودة ليلا، وأجواء مناسبة للسفر. السليمانية درجات الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية، وسوف تكون الأجواء معتدلة مع غيوم خفيفة وطقس منعش خلال الليل. كركوك درجات الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، وستكون الأجواء دافئة نسبيا نهارا ومعتدلة مساء. الموصل 29 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس ربيعي جميل وصحو أغلب ساعات اليوم. بغداد العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، حيث ستكون الأجواء حارة نسبية ظهرا ومعتدلة ليلا مع رياح شمالية غربية. وأخيرا البصرة 37 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، حيث سيكون الطقس حار ومشمس نهارا ودافئ مع رطوبة أوضح خلال الليل.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد أخت وفاء، شلونك؟
1: الحمد لله، أحد مبارك حبيبي.
0: عليك عزيزتي وعلى الجميع يا رب، الله يسلمك.
1: شلونك أخبارك؟
0: والله نشكر الله بخير، إذا أنتم بخير.
1: خير حبيبي. يوسف أخباره معكم؟
0: يوسف كلش زين، وإن شاء الله قريبا راح يكون ويانا
1: إن شاء الله.
0: حبيبتي حبيبتي أسمعك عيوني، تفضلي.
1: التنوع الديني والهوية الجغرافية هذول يعني ركيزتين أساسيتين بتشكيل المجتمع. يعني إحنا حياتنا كلها عودنا هالشكل مع الإسلام مع اليزيديين، نتعايش بصراحة يعني عايشين مرتاحين. فالناس دائما تكون بحاجة إلى بعضهم البعض، يتعايشون معاهم.
0: جميل. طيب
1: تمشي الحياة.
0: أخت وفاء، بس أيضا تعرفين في نفس الوقت يعني الأجيال الحالية تختلف عن الأجيال السابقة، شو ممكن إحنا اليوم الأهالي يقدرون يوعون أولادهم على تقبل الآخر وهوية الآخر وديانته بدون ما أنه يثير حساسيات فيما بينهم؟
1: لازم نعلمهم، لازم نرشدهم، تعالوا أبوي إحنا كلتنا إخوان، الله خلقنا كلتنا نعيش بإيد وحدي، لازم نتعاون، لازم نتكاتف إحنا كإخوان. عشنا حياتنا هالشيء، إحنا من كانوا أولادنا صغار ولحد هسا نحنا العبارة يعني ماشيين معاهم. إحنا متعايشين مع إسلام، مع يزيدي، مع كل شيء، لازم نعلمهم وننبههم. وهسا أولادنا كبروا، ما يريد نهتم به، هم يعرفون.
0: تماما أكيد حبيبتي. شكرا لاتصالك عزيزتي اخت وفاء، ونتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا حبيبتي.
0: تحياتي لك حبيبتي، تحياتي لك. وطبعا اكيد احنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، لكن راح نروح الى اللقاءات الصوتيه اللي اجراها الزميل فابيان نويل عن الحفل الموسيقي الذي اقامته مدرسه ميلفا الدوليه بمناسبه انتهاء العام الدراسي، والذي كان بعنوان من كردستان إلى العالم. فلنستمع.
2: مرحبا، اسمي روعة شوريز، مديرة مدرسة ميلفا الدولية. احنا اليوم نحتفل بالحفل السنوي الرابع للمدرسة. الموجودين اليوم هم الصف الرابع الأولى والثانية، KG1 وKG2. عنوان حفلنا اليوم من كردستان إلى العالم، حتى نبين للجميع أنه مهما وين ما واحد راح وين ما واحد إجا ومهما لف العالم، راح يكون البلد الأم كردستان، هو البلد المنشأ، هو بلد الاستقرار، هو البلد اللي كل طلابنا يعني يحبون أن يكونون به، ولما يتخرجون يخدمون به، لأنه هو بلدهم الأساس. هذه الرسالة اللي راح نحب نوجهها اليوم.
3: اليوم إحنا كمدرسة ميلفا الدولية لنقوم سنويا بتنظيم حفل موسيقي والغنائي بمناسبة خروج أو انتهاء من السنة الدراسية، بعيد عن أجواء الأكاديمية. نقوم بهذا الكونسرت لنعزز ونبين للطلاب شلون يكونون متعاونين، شلون يكونون دقيقين بالتدريباتهم، يكونون بالتيم وورك، متعاونين بإيد واحدة، يطلعونا بهيك نشاط مميز. ونشاطنا هالمرة بالكونسرت هو بعنوان من كردستان للعالم، على مود نشجع أطفالنا حبهم للوطن، بأنه كل ما دوروا بالعالم واكتشفوا عوالم أو مدن جديدة تبقى الأرض والكردستان هي أحلى ما في الموجود. هوغر أندراوس، منسق مشروع.
4: اسمي تمارا أنور غورغيس، من مدرسة ملتو، بوزيشني SLC Student Life Organization. احنا بكل سنة ننظم حفلة غنائية لجميع الطلاب، وهي اختيارية من الأهالي إذا يحبون المشاركة. نعلم الطلاب بها روح التعاون والانضمام، نخليهم يشاركون بعض بتفاصيل مختلفة، ننسق دائما ويا المدرسات حتى يدربون الطلاب دائما ويطلعون بأحسن حالاتهم على المسرح، والأهالي يكونون فخورون بهم دائما. احنا هالسنة اليوم الكونسبت مالتنا From Kurdistan to the World، نعلم الطلاب حب الوطن والانتماء.
5: طبعا احنا اليوم مشاركين بالحفل السنوي المدرسة ميلتو الدولية، سعيدة كلش بانضمامي أنا وعائلتي لهاي الحفلة. أنا بنتي هنا بالمدرسة، دا نشوف يعني تطور كلش بشخصيتها، وده ينعكس بأثر إيجابي ابنه كعائلة، إنه إحنا لازم يعني نشجع أطفالنا على إنه يبنون شخصيتهم من منذ يعني من هالعمر هذا. أنا بنتي كي جي 1 ودا أشوف يعني إنه هي دا تكون طاقتها كلش حلوة، وأكيد هذا بسبب يعني المدرسة، المدرسين هنا يعني كل شيء كامل، ما يخلون قصور بأي شيء. فأني أشجع الأهالي إنه دائما يعني يكونون ويا أولادهم خطوة بخطوة، يكونون وياهم بأي شيء هم باختياراتهم وبأي شيء يطمحون إلى، وإن شاء الله يصلون يعني لأي شيء هم يريدوه. شكرا.
6: والله اليوم كان حضور جدا جيد بصراحة، يعني مثل هاي كل سنة، إحنا هاي السنة الثانية على التوالي. بصراحة يعني تنظيم مميز جدا كان، وكالعادة متعودين مدرسة ميلثو على هذا التنظيم زين، فالحمد لله كلها كانت أمور تنظيمية جيدة، وإن شاء الله من أفضل للأفضل.
0: طبعا أكيد كل الشكر لزميل فابيان نويل على هذا التقرير اللي عدى من مدرسة ميلثو، أكيد نتمنى لهم أيضا التوفيق يعني في التخرج، ودائما منها إلى الأعلى. ناخذ لنا اتصال مخرجنا ونقول ألو. صباح الخير.
7: ألو.
0: صباح الخير.
7: ألو.
0: صباح الخير.
7: صباح
0: ألو.
7: الخير.
0: أهل النور. صباح
7: الخير. حياتي مريم.
0: يا صباح ويا صباح، وشلونك؟
7: الحمد لله أنا بخير، وانت شلونك؟
0: نشكر الله أنا زينة. إذا أنتوا زينين
7: دومي إن شاء الله الصحة والعافية
0: حبيبتي. الله يسلمك.
7: عليك
0: وعلى الجميع عزيزتي يا رب.
7: آمين يا ربي.
0: أتفضلي أسمعك عيوني.
7: شنو عندكم موضوع اليوم؟
0: حلو موضوعنا اليوم يا نور عن التنوع الجيني والهوية الجغرافية. هل تؤمنين كنور بالتنوع والتعايش مع الآخر؟
7: إيه آمن.
0: حلو.
7: ليش لا؟ التنوع حلو، التعايش الديني، المهم الإنسان بأخلاقه وزينيته وأسلوبه الحلو هذا هو.
0: حلو. طيب تشوفين فرق ما بين قبل وحاليا، يعني من ناحية تثقيف الشباب والشابات اليوم حول مسألة التنوع الديني؟
7: صح أكو فرق، لأن هاي الندوات اللي تصير بصراحة أنه المحاضرات تغير الناس، تخليهم شوية يتثقفون، فيكون ما أكو فرق بين الأديان. إيه ما أكو فرق، أهم شيء الإنسان بأخلاقه بقلبه بأحسانه وهاهي.
0: حلو حلو جميل.
7: بس
0: جدا.
7: أكو عقول متحجرة، أكو عقول متحجرة.
0: أكيد أكيد
7: يعني.
0: أكيد هذه في كل زمان وفي مكان يوجد هناك من يخالف القاعدة. أكيد.
7: صح.
0: حبيبتي نشكرك عزيزتي على اتصالك، ونتمنى لك نهار سعيد.
7: شكرا.
0: مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. طبعا أكيد الآن أيضا ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا من محبي الأبراج إلى الأبراج.

نبدأ مع مولود برج الحمل. سوف تشعر بطاقة كبيرة تدفعك لإنجاز أعمال مؤجلة منذ فترة، وقد تتلقى دعما أو إشادة من شخص في محيط العمل، فلا تتسرع في اتخاذ القرارات المالية. أما عاطفيا، العلاقة العاطفية تحتاج منك إلى هدوء أكثر وتخفيف الحساسية تجاه تصرفات الشريك. أما العازب فقد يلتقي بشخص يلفت انتباهه بطريقة غير متوقعة. برج الثور، سوف تقل الضغوط عليك تدريجياً وتبدأ برؤية نتائج تعبك السابق. هناك فرصة للتقرب من أشخاص مؤثرين أو الدخول في مشروع جديد يحمل تطوراً مستقبلياً مهماً. أما عاطفياً، تبحث عن الاستقرار والطمأنينة، وقد تشعر بحاجة قوية للاهتمام والاحتواء. الأجواء سوف تكون مناسبة للمصالحة وإنهاء خلاف قديم. برج الجوزاء، يوم مليء بالحركة والاتصالات والحوارات المهمة. قد تطلب منك مهام إضافية، ولكنك قادر على التعامل معها بذكاء، فاحذر من نقل الأخبار أو الدخول في نقاشات حادة. أما عاطفيا، تعيش حالة من التردد بين العقل والقلب، وقد تحتاج إلى حسم بعض مشاعرك، فالشريك ينتظر منك وضوحا أكبر. برج السرطان، تبدأ بالتفكير بطريقة أكثر جدية تجاه مستقبلك المهني، وقد تفكر بتغيير أو تطوير معين، فهو يوم جيد للترتيب والتنظيم وإنهاء الفوضى التي سببت لك التوتر مؤخرا. أما عاطفيا، مشاعرك عميقة هذا اليوم، وقد تميل إلى الرومانسية والحنين، فالشريك يقدر اهتمامك وصدقك. وأما للعازب، فهناك فرصة للقاء مميز في مكان غير متوقع. برج الأسد، تتلقى أخبارا جديدة تتعلق بالمال أو العمل، وربما تظهر فرصة لإبراز مواهب لديك، فلا تسمح للغرور بأن يخلق مسافة بينك وبين الآخرين، فالتعاون سيكون مفتاح نجاحك. أما عاطفيا، تسعى للفت الانتباه والحصول على التقدير العاطفي، فالأجواء الدافئة للعلاقات القائمة، بينما العازب سوف يعيش حالة إعجاب متبادل قد تتطور بسرعة إلى علاقة حب. برج العذراء، تفاصيل كثيرة تشغلك، لكنك سوف تنجح في السيطرة عليها بذكائك المعتاد. قد تواجه بعض التأخير أو سوء الفهم، إلا أن الأمور سوف تتحسن تدريجيا، فهو يوم مناسب للتخطيط لا للمجازفة. أما عاطفيا، تحاول فهم الطرف الآخر بشكل أعمق، ولكن كثرة التفكير قد تربكك، فالشريك يحتاج منك إلى عفوية أكثر. برج الميزان، تسعى لتحقيق توازن بين مسؤولياتك وضغوطك اليومية، وقد تنجح في إنهاء موضوع مهم لصالحك. هناك فرصة للتفاهم مع شخص كنت تختلف معه سابقا في محيط العمل. أما عاطفيا، الأجواء العاطفية سوف تحمل الكثير من اللطف والرومانسية إذا كنت مرتبطا، فالحوار سوف يكون صادقا ويقرب المسافات. أما العازب فقد يعيش بداية مشاعر جميلة وهادئة. برج العقرب،
حدثك قوي جدا لهذا اليوم، وسوف يساعدك على كشف بعض الحقائق أو النوايا من حولك. قد تحقق تقدما مهما إذا تعاملت بهدوء وبعيدا عن الانفعال. أما عاطفيا، الغيرة أو الشك قد يسببان لك توترا بسيطا، لذلك حاول أن تمنح الشريك مساحة من الحرية. أما العازب، هناك شخص قد يراقبك بإعجاب منذ فترة وسوف يحاول التقرب منك. برج القوس، تشعر برغبة في التغيير والتجديد، وربما تبدأ التفكير بسفر أو مشروع مختلف، فهو يوم جيد للحوارات المهنية والتواصل مع أشخاص جدد قد يفيدون مستقبلك. أما عاطفيا، الأجواء خفيفة ومليئة بالحيوية، وقد تتلقى رسالة أو اتصالا يسعد قلبك. أما العازب، سوف يعيش حالة من المغامرة العاطفية الجميلة. برج الجدي، العمل يتطلب منك تركيزا عاليا وصبرا، لكن النتائج سوف تكون مرضية قريبا. قد تفتح أمامك أبوابا جديدة، شرط أن تتخلى عن التشاؤم وأن تثق بقدراتك أكثر. أما عاطفيا، تميل إلى الكتمان وأخفاء مشاعرك، لكن الطرف الآخر يحتاج إلى وضوحك، فهو يوم مناسب لاتخاذ خطوة جدية أو التفكير بمستقبل العلاقة. برج الدلو، الأفكار الجديدة تلمع في ذهنك، وقد تنجح في جذب الانتباه لمشروع أو اقتراح خاص بك. انتبه من التسرع في القرارات المالية أو التوقيع على أوراق مهمة دون مراجعة. أما عاطفيا، تعيش رغبة في التحرر من الروتين العاطفي، وقد تبحث عن أجواء مختلفة مع الشريك. أما العازب، فقد ينجذب لشخص غامض وغير تقليدي.

وختامها مع مولود برج الحوت، حدثك وأبداعك يساعدانك على تجاوز موقف معقد، فقد تتلقى دعما من شخص لم تكن تتوقع مساعدته، فلا تدع المزاجية تؤثر على أدائك. أما عاطفيا، يوم مليء بالمشاعر والرومانسية والاهتمام المتبادل. إذا كنت مرتبطا فقد تعيش لحظات دافئة ومميزة، أما العازب فقد يبدأ قصة تحمل الكثير من الأحلام الجميلة.

0: معنا اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير أخت منى. ألو صباح الخير. أنت على الهواء. ناخذ اتصال آخر. نطلب من الأخت منى ترجع تتصل بينا مرة أخرى ونقول ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخيرات.
0: يا صباح النور، شلونك سالي؟
1: والله بخير، إذا أنتم بخير شلونكم أخباركم؟
0: نشكر الله الحمد لله زينين. أنت شنو أخبارك أمورك؟
1: والله الحمد لله. وشكو اليوم بلشنا أول يوم امتحانات للمرحلة الغير منتهية، يعني
0: يعني أوكي.
1: أنت منتهية وغير منتهية.
0: أوكي الله يعينك. لعدة سنقول أنت سطعب أنذار.
1: لا لا الحمد لله، يعني شلون نقول ربما ضرة نافعة، فهاي العطلة اللي صارت يعني استفادينا منها انه قرينا كل المواد وسيطرنا على الكل.
0: جيد جيد حلو. بس باعي يعني شوفي هسه بغض النظر، يعني انا مو مع، ما اتفق مع هذا الشيء، ما تروح مرحلة الستريس. يعني انا كنت كطالبة حتى لو ينطوك عطلة، هي مجرد ما يقترب وقت الامتحان الموضوع يصير غير شكل. يعني
1: هي اوكي هذه وياك، واني ابا كان عندي امتحان مش مو بعد امتحان، يعني حتى احلم بالاسئله.
0: هو الاهل بعد اكثر طبعا يصير الضغط عليهم دبل.
1: يعني خاصه عندي روني، لان مرحله مال البكالوريا سنه ثالث، يعني كلش يعني هو من النوع اللي كلش حريص، فاخاف انه لا يروح تروح عليه شغله، لان هو الكورس الاول كان رجله مكسوره وما داوم نهائيا كلها بالبيت احنا قرينا.
0: تمام
1: فيعني
0: تمام.
1: يعني شلون نقول لك التركيز صار اقوى عليه
0: دبل دبل. لا يلا ان شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح
1: ان شاء الله ان شاء الله،
0: وتشوفيهم بعلى المراتب دائما.
1: آمين يا ربي آمين.
0: حبيبتي حبيبتي تفضلي أسمعك حبيبتي على محورنا لليوم.
1: والله هو التعايش حلو، يعني إحنا ما فتحنا عيننا للدنيا، إحنا متعايشين يا جميع الأديان يا جميع الطوائف هواية أشخاص، يعني بقيت لباب السماء.
0: حبيبتي حبيبتي تفضلي أسمعك حبيبتي على محورنا لليوم.

0: الحين كويتنا كنا نلعب ان احنا مسيحيين، هسه صارت لا قلقان وسيان وكاثوليك، وهاي يعني هاي كلها همينا هم بعدين صارت هاي التسميات، كانه احنا يعني كاطفال دا اقول ليش كنا نعرف ان احنا بس مسيحيين، ما كنا نعرف اكو طوائف، بس شويه من كبرنا لا قمنا نعرف انه اكو طوائف بالدين المسيحي همينا، بس كاحنا تعايشنا ويا باقي الاديان لا صدق احنا من احنا اطفال احنا داير ما دايرهم، اللي بالفرح واقفين هم ويانا واحنا واقفين يوم، بالحزن نوقف واحد ويا لا، يعني ما كفت شيء امور فد مناسبه شيء اذا احنا ما نكون خاصه واحد ويا لا. وخاصه قبل شوي من تقولين ما توصل مرحله القيمه او هاي نوقف
1: بسرعه علينا احنا هالقيمه نوقف شنو تاكلين بها يومين ثلاثه وما شبعين
0: ما تخلص القيمة تجيك الزردة تجيك
1: الهريسة
0: يعني الهريسة صدق يعني مرة من المرات هنا يعني هنا سويتها أنا القيمة بيدي بالبيت من أكلوها قالوا لي هاي منين، قلت ما صديق أبوكم جابها، قالوا والله ماما نفسها طيبة يعني حتى أخوي أخذ ومرت هاي وأخذ زوجي أخذت قالوا لي لا هاي نفسها الأصلية، والله قلت لهم يوم جابوا لنا إياها
1: لا كلش يعني كلش طيبة يسووها كلش.
0: عندنا أصدقاء في يعني وقت اللي تصير شغلة القيمة يخاب قبلها بيوم يقول يا بحضروا لي جدورة
1: لا عاد لا تنسيني لا تنسيني مرة الأخرى
0: إن شاء الله ليش لا
1: حبيبتي يلا ألف عافية
0: يعني حلو حلو التعايش حلو الأديان حلوة ماكو المهم لي لا يخلي الإنسان بها ويا كل حكاية مثلا يخلي له فد إنه فد شيء ها هذا والله لا هذا مو مسيحي هذا مسلم هذا هذا المسلم يقول له هذا مو مسلم هذا مسيحي، فما كذا احنا كلتنا بلد واحد والعراق معروف هو بلد التعايش جميع الأديان
1: تماماً
0: جميع الطوائف
1: تماماً تماماً
0: وقلبه مفتوح للكل
1: أكيد، وإن شاء الله دائما يا ربي هالشكل يكون و...
0: إن شاء الله
1: وحبيبتي كلش
0: الأمن والأمان عليه
1: آمين آمين آمين حبيبتي آمين أشكرك على اتصالك عزيزتي سالي ونتمنى لك نهار سعيد عيوني
0: تسلمين حبيبتي تحياتنا للمخرج
1: تحياتها إليك همين حبيبتي تسلمين شكرا.

0: رجعت ويانا الأخت منى، نقول ألو صباح الخير.
1: أهلا أهلا صباح الخير أخت مريم.
0: أهلا عزيزتي يا صباح الورد، أنت شلونك أخت منى؟
1: أهلا بيك. الحمد لله الله يخليك، صباحكم إن شاء الله خير وبركة
0: أجمعين حبيبتي، عليك وأحد مبارك أيضا.
1: شكرا عزيزتي الله يخليك. شكرا
0: الله يسلمك عيوني. نشكر الله، إحنا زينين إذا أنتوا زينين.
1: شكرا أخ يوسف، مشتاقي لمكاننا تبين وياك.
0: أي والله مكانه كلش خالي، يلا إن شاء الله ما ضل شيء قريبا راح يكون موجود ويانا.
1: يلا إن شاء الله بالخير والسلام يا رب.
0: آمين حبيبتي الله يسلمك. نسمعك عيوني تفضلي.
1: أي حبيبتي، بالنسبة لموضوع اليوم التعايش يعني أكيد طبعا يعني موضوع هو كلش حلو، يعني في الظاهرة حضارية كلش يعني صحية وممتازة ويعني حلو، يعني هو التعايش بين مختلف الأديان والطوائف والمحبة حلوة، الاحترام، التسامح، يعني كل هاي الشغلات هي مطلوبة من الجميع، فلهذا يصير حلو التعايش بين الطوائف يعني.
0: أكيد أكيد حبيبتي أكيد. نعم. أشكرك عزيزتي أخت منى على اتصالك.

0: نالش نهار
1: شكرا
0: سعيد. شكرا
1: حياتي، أنا أشكركم، موفقين يا رب.
0: الله يسلمك عزيزتي، تحياتي لك، مع السلامة.
1: حياتي تسلمين حبيبتي أخت مريم، باي باي.
0: الله وياك. طبعا أكيد من بعد الاتصالات اللي أخذناها والآراء، إحنا راح ننتقل حاليا وياكم مشاهدينا ومستمعين نسمع التقرير اللي عدى الكادر الإعلامي لعنكاوا راديو حول موضوعنا إلى هذا اليوم، ومن بعدها أكيد راح نستقبل ضيفتنا من داخل الاستوديو الست فائزة حتى نتحدث بإسهاب أكثر عن هذا الموضوع. حابة أسألك على موضوعنا اليوم. طبعا احنا نتكلم عن التنوع الديني، وانت تعرفين انه في كل بلدان العالم دائما معروفة انه في اي بلد اكو مجموعة من الأديان والطوائف. برأيك بالنسبة لنا احنا نتكلم عن الشرق الأوسط والعراق بشكل خاص، التنوع الديني والهوية الجغرافية، هل انت تؤمنين بالتنوع والتعايش مع الآخرين؟
2: اي نعم، اكو التنوع الديني ضروري بكل البلد، خصوصا بالعراق. معروف بالعراق كان مليان طوائف وأديان، وهذا الشيء ضروري، لازم يكون أكو محبة وتعايش سلمي بين كل الأديان.
0: زين برأيك ليش ضروري إنه يكون مثلا موجودة عدة قوميات؟ شنو اللي راح يختلف في هذا البلد؟ يعني إنه تقبل فكرة إنه دين الآخر، تقبل آراء، تقبل خلينا نقول يعني حتى مثلا عاداته وتقاليده ممكن؟
2: إيه أكيد.
0: أكيد. جيد. أنت كمسيحية تعيشين في الشرق الأوسط، وتعرفين يعني يمكن أصل الحضارة والأرض يعني والأجيال خلينا نقول اللي تربت يعني في داخل بيئة أكيد تختلف عن القوميات الأخرى. شلون ممكن اليوم برأيك مثلا الأهل لهم دور ينمون في أولادهم حب الانتماء للوطن وتقبل الآخر وديانتهم بدون أن يكون أكو حساسية أو اختلاف؟
2: إيه أكيد مهمة، على مود لي يصير حساسيات بين الطوائف وأديان
0: والأطفال
2: بالأخص.
0: شكرا جزيلا.
3: طبعا أكيد، وسؤال حيل مهم لدى مجتمع ليدا ودى جيل ديدا ده هدي القايم من دي ده تابع ده تكنولوجيا ودي قراخش بصر عنصرية وآني سوالف، بما أنه أخني بلد ديدا بلد محتضن كلها أديان وكلها مجتمعات من المكون المسيحي أو الإسلامي أو اليزيدي أو أي مكون آخر يعني، فبذلك أنه لازم تأت لن تعايش سلمي مغذاذة ولازم تاوخ محتضنين ده هذا بلد. وكان أخني كان أخي لكارخ هذا بلد يعني كان لكارخ بدأت غذاذة، وكان لكم عبرخ عن غذاذ مندي اختيرة، فأكيد خنا بتقشيلة منن أو جيل داتا بطرينن بتقاشئلة أنه مندي صعبيلة داتو يعني تأت لتعايش السلمي من حقه حقيق يعني، فهذا خمندي صعبيلة، فلازم تعيش خلم قلبا وقالبا وفكريا أنه لازم نفكرخ بقاوح ولازم تشقلخ لم أجدادن هم من آذا مندي دغدكم عايشي لأنها، ولازم أخني هم دمور ثخر دا يعني دا جيل داثهم قاما. أكيد أنه دها بما أنه كيلب كيخب عنصر التكنولوجيا، فكل من دي إيثا خاصة المواقع حيل عديدين دك مشاري آذا مندي ودك محرضي أنه بين قوسين العنصرية أهي شماح، فأنه لازم تأت لنا شماخ وعي إلزامي لدى هذا إنسان إنه دياذة إنه ليث فرق بين ناشا وناشا، يعني لأن كلنا إنه خليقة واحدة ياخ، كلنا يعني من الله ياخ إثية، ليخ إثية من هذا نبي أو من هذا نبي، كلنا تحت سقف الله ياخ أخني، فليث داعي إنه وكان حاصل هذا خمندي يعني أو عنصرية شمح آهي ولك ذي هذا جيل لك ميل التعايش سلمي، فإنه إيث محل مواقع وإيث حيلة برامج إنه مش تقري مخ أبسط شيء تويتر إيباخ مش تقرت له وإيباخ دودة موقع اللح وإيباخ مش تقرت مخ تايتلات وكثوة اللح مقتبس صغير من داي ديانة ومن داي ديانة ومحيل ديانات وبتقشت إنه نفس تفكر إلها، فحيلة يعني شباب زورنا فلكي ذي آذى مندي يعني، فأهد أمد مشارة هادخ مندي هادخ موقع كلها التاني مواقع بتقاري لو إن بتقشي ليس فرق بينثة، فبتحصلي خناوة وعي وخناوة مع مرور الزمن يعني وكل سنوات بتواعي الآذى مندي، فهادخ يعني.
0: جميل جدا، هو بسمت عزيزي.
3: شكرا، تسلمين.
4: أكيد يعني تعايش سلمي هو تعايش وطني عام يعني ماكو فرق، يعني تعايش المجتمعي وتماسك المجتمعي هو مصدر قوة لكل شعب ولكل دولة تقوم على أساس هذا التعايش السلمي. بدون تعايش سلمي لا يوجد حوار، لا يوجد تعايش اقتصادي اجتماعي، فتعايش المجتمعي احنا بحاجة ماسة إليه في وقت الحاضر، ونحن نمر بظروف صعبة وعصيبة ومتشابكة وفوضى وعدم المبالاة من خلال التعايش هذا الذي نصب إليه لكي نبني مجتمع متماسكا ومتعايشا فيما بينه، وخاصة في العراق بين نهرين، شعب في كل أطرافه المتنوعة والمختلفة، وليس الاختلاف مختلفة، نعم هذا يعني تنوع ثقافي اجتماعي، فنحن بحاجة إلى هذا التعايش والتماسك أيضا أكيد بالطبع مما لا شك فيه. محاربة هذا الوضع العنصرية مثلا، محاربة الطائفية، لا نتمسك بالطائفية بل نتمسك أولا بالوطن العراق الذي هو أساس كل شيء، أساس كل بلد، فالطائفية والمحاصصة والعنصرية هي أسباب أساسية ومشكلة كبيرة تؤدي إلى الطائفية والعنصرية وضعف التعايش المجتمعي والسلمي بين مجتمعات ومكونات الشعب العراقي. فالطائفية يجب أن نبتعد عنها ونتجه إلى وطننا العراق، البلد الحضارات، بلد القوانين العادلة.
0: شكرا نعم. جزيلا.
4: أهلا وسهلا.
0: أنت لا. لا. طبعا أكيد كان هذا التقرير اللي عديناه فيما يخص موضوع التنوع الديني والتعايش السلمي. والآن ضيفتنا بالاستوديو ست فائزة دياب سرحان، رئيس جمعية الثقافة الصابئة المندائية. صباح الخير عليك أخت فائزة.
5: صباح الورد عليك ست وعلى كل المستمعين براديو عنكاوة المتألق بمواضيع الجميلة الشيقة اللي تتحفنا وتتحف السماع الناس انه بالمواضيع الهامه اللي تخص مجتمعنا.
0: حبيبتي الله يسلمك. طبعا احنا اكيد اول شيء نرحب بيش كضيفه ويانا اليوم بالاستوديو، وتعرفينها اليوم ست فائزه بما انه موضوعنا عن التنوع الديني وكذلك عن التقبل الاخر مهما كانت طائفته. فبما انه يعني انا عندي معلومات اكيد عن الاخوه من الصابئه المندائيه، لكن اكيد احب اكثر اسمع من عندك فيما يخص عن الصابئه المندائيه، من هم الصابئة المندائية، ما هي تعاليمهم الدينية والثقافية والاجتماعية؟
5: نعم، الصابئة المندائيين هم أحد أقدم الديانات الموجودة في بلاد وادي الرافدين. طبعا النبي يحيى بن زكريا هو نبينا، كتابنا المقدس كتاب جنزة رب المقدس، أو صحف آدم، لأن من أبونا آدم إلى أن اختتمت على يد المعلم وأبونا النبي يحيى عليه الصلاة. طبعا الصابئة المندائيين يؤمنون بالله وبالوحدانية الله وعدم الشرك، يؤمنون أيضا بأنه الديانات الأخرى أنه يقروها، وأيضا أنه يعني يتقبل الدين الآخر. الصابئة المندائيين عندهم أهم أركان في ديانتهم هو التوحيد، التعميد، الصدقة، وأيضا يعني الصدقة اللي هي احنا بالمندائية نقولها الزدقة. فهي هاي احد اركان يعني الديانة المندائية. المندائيين متواجدين في كل انحاء العراق، لكن الان كانوا في السابق متركزين في جنوب العراق، لكن الان معظمهم في بغداد، وقسم كبير ايضا صار من 2006 للان في اقليم كردستان العزيز، حدود 1000 نسمة. يعني بعد شنو تريدين أقول بعد أكثر عنه؟
0: حلو. هو جينا على النقطة أنه ذكرتي من أحد الأركان المهمة عندكم اللي هي التعميد. طبعا تعميد إحنا نريد نحكي شوية، تعرفين بصراحة نعم. إحنا أيضا كمسيحيين عندنا تقليد التعميد بالماء. تقريبا شنو تشوفين يعني الفرق، شنو التشابه بالطقوس يعني نعم. ما بين الطقسين؟ نعم.
5: في البداية أنه نبينا نبي يحيى بن زكريا عليه السلام عمد نبي المسيح عليه السلام، فصارت يعني فد صفة مشتركة، لكن الاختلاف هو أنه التعميد في الديانة المندائية في على يعني مر أعوام الإنسان ما يكون حي أنه يقدر يتعمد أوكي. أكثر من مرة،
0: يعني مو بس مرة واحدة. أي
5: نعم، لكن بالمسيحية يمكن مرة واحدة يعني حسب معلوماتي
0: الصغر.
5: يعني من الصغر لا إحنا في كل مرة يعني شنو الغاية أو الدرس اللي من هذا أنه التعميد هو يعني تقرب أكثر لله سبحانه وتعالى. كل إنسان من عندنا يكون بحياته احنا نقول خطايا يرتكب صح. فبالاغتسال بالماء الجاري على يد الكاهن، قراءة بوث معينة أي سور من كتابنا المقدس تتلو على المتعمد كأنه ولادة جديدة يعني للتقرب من الرب وغفران للخطايا. الإنسان دائما يعني كل إنسان من عندنا في اليوم الواحد يمكن يعني يقترف فت خطيئة
0: صحيح.
5: فرب العالمين موفرنا هذا الطقس اللي بيه هو تنقية أيضا للذات وبالماء الجاري يعني حصرا ما مدخل ومخرج يكون جاري في مياه الأنهر أو في الأحواض المصممة خصيصا أنه الماء يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى.
0: يعني ما يكون مثلا في بركة واحدة يعني
5: لا إلا أن تكون مياه جارية. ليش؟ لأنه بالديانة المندائية تقول الماء هو يعني الماء الحي هو الماء الغير الراكد الآسن أي يخرج يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر
0: أوكي.
5: وهذا أيضا أثبت علميا أنه الماء المتدفق أو الجاري هو يعني ماء صالح
0: صح. نعم. فعلا نعم. طيب إذن ست فائزة أيضا راح نتكلم عن البقعة الجغرافية وتواجد أصابع المندائين هاليوم، مثل ما قلتي أنت يعني كانوا متواجدين في الجنوب أكثر شيء، والآن أيضا موجودين هم في إقليم كردستان، والبعض الآخر للأسف يعني هاجروا.
5: نعم.
0: يعني عن مشكلة الهجرة نعم. شنو الأسباب اللي دعت الأخوة أصابع المندائين أنه يغادروا البلد العراق؟
5: نعم. طبعا الأصابع المندائين هم أحد مكونات الشعب العراقي، ونالهم ما نال كل الشعب العراقي من تهجير من اضطهادات نتيجة الحركات والتعصب الديني اللي أدى إلى الهجرة. طبعا هي خسارة كبيرة للعراق، مو بس كون الأصابع المندائين العدد مو كبير، يعني احنا تعدادنا تقريبا في كل العالم 100 واكثر 120 الف في كل العالم. فتعرفين الست الديانة يعني الأقلية تروح بمجتمعات كبيرة راح تنصهر ثقافتها، الأجيال الجديدة راح تذوب مع المجتمع المنتقلة إلى، وخصوصا اللي يولد هناك ويعيش ينسى يعني الجذور الأصلية. وأيضا إلى أنه العراق فقد كثير من يعني أنا أقول الموارد البشرية العظيمة اللي إحنا من مو بس من الصابع المندائي، من كل المكونات الشعب العراقي من كل أطيافه. هاي خسارة كبيرة، يعني نشوف الناس المتميزة دائما في كل دول العالم هم من العراقيين
0: صح.
5: الإنسان العراقي إنسان ذكي مجد مجتهد دائما إلى بصمة، ف
0: معروفين أيضا بالذهب بالخصوص المدعين حرفة الذهب
5: الحرفة
0: يعني.
5: حرفة مهمة هي لا زالت يعني لحد الآن. وأني واحدة من الناس رغم أني أشتغل بالمجتمع المدني ورئيس جمعية لكن شغل جزء من عملي أنه أشتغل في المصوغات الذهبية وهي متوارثة من الأجيال يعني عبر الأجيال. فهذه يعني خسارة أيضا يعني خسارة في تشكيل فني عريق في النقش على الفضة على الذهب. يعني كان الصابئة المندائيين هم من أمهر الصاغة للبلاط العباسي في الزمانات أيضا القديمة في العصور القديمة كانوا بارعين في صناعة الحلي والمصوغات الذهبية والفضية.
0: حلو تماما. إذا ست فائزة ذكرتي النقطة أنه اليوم بسبب أنه لما شخص يكون هو يعني خلينا نقول مثل ما قلتي الطائفة المندائية هو متواجد في بلده يعني تسوكي هو يعيش يعني حالة هذا البلد لكن البعض لما يسافر الأجيال اللي تجي ما بعدها تتأثر خلينا نقول بالثقافة الموجودة. لكن في اليوم إحنا نسأل شنو هو دور الأهل كيف ممكن الأهل اليوم يحافظون على هذا الإرث اللي أخذوهم من آبائهم وأجدادهم ويورثوه إلى أبنائهم حتى على الأقل يبقى أكو هاي الأصالة موجودة في داخل كل الأطفال. يعني مثال حي أنه اليوم مثلا أنا أختي أيضا تسكن أحد الدول الأوروبية ولكن لا تزال أولادها اليوم دا يتكلمون اللغة السريانية. يعني أصرت أنه خلي يتعلمون لغات أخرى ولكن لساننا ما نريد يروح فتلقيهم دا يحجون وهم صغار لكن يتكلمون لغتنا. فش قد ضروري اليوم أنه يكون كل الأهل دور أنه يحافظون على هاي الموروثات اللي أخذوها إلى أبنائهم.
5: بالتأكيد العائلة ركيزة مهمة بالمحافظة مثل ما تفضلتي. يعني من خلال يعني حضرتكم كنيسة المعبد من خلال المعبد لقاء المحاضرات مثلا الشرح يعني نقول وعي الأهل وتثقيف الأهل بفلسفة الديانة الديانة المندائية تحبب الأولاد أنه هذه الديانة وهذا الأرث ويعني النماذج ترويهم النماذج الناجحة بالمجتمع المندائي يصير أكثر تقرب. الطفل دائما العلاقات الاجتماعية يعني مع مثلا من أبناء الطائفة الواحدة دائما العلاقات نقول إحنا نقول الروحة والجية والطلعة هذا يعني ما يخلي أنه كثير يروح ويا المجتمع اللي هو منتقله. وخصوصا قلتي حضرتش أنه بدول أوروبا وأمريكا دول منفتحة يعني كثير من الأجندات أكو يعني تجند مثلا الأولاد بغير اتجاهات.
0: صحيح.
5: فالعائلة هي ركيزة أساسية مهمة في أنه تحافظ على كينونتهم الدينية.
0: جميل جدا أست فايزة. احنا طبعا راح نروح فتفاصل صغير وبعدين اكيد ان حديث اخر ومطول حول هذا الموضوع فخليكم ويانا وبعد الفاصل.

0: طبعا اكيد رجعنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا ومكملين طبعا ويا ست فائزة. ست فائزة احب تذكري لي اهم الشخصيات المندائية المعروفة يعني اجتماعيا، وخلينا تقول عندهم كان فد اثر او لمسة في بلدنا الحبيب العراق.
1: طبعا كثير من الصابع المندائيين تركوا بصمة ولمسة، منهم الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، الشاعرة الكبيرة لمياء عباس عمارة، الفنانة القديرة الكبيرة سوري
0: ذكر النساء
1: سوري يعني انه نسيت اسمها بس السبتي، الفنان عماد بدن، الفنان فنانين كثار يعني في مجال التمثيل، عندنا الكثير، العالم الكبير الفيزيائي عبد الجبار عبد الله، هو أول رئيس جامعة بغداد، عندنا عبد العظيم السبتي هو عالم فلكي حتى أطلق على أحد الكويكبات أنه السبتي سموه يعني لأنه
0: عبد العظيم السبتي. أوكي
1: نعم. وأعتذر من الكبيرة سهام السبتي،
0: سهام
1: أني يعني الاسم يعني من كثر تزاحم يعني يصير
0: حلو. نعم. إذن واليوم لا تزال كتب موجودة، كتب مؤلفات الفلكية
1: بالتأكيد. نعم نعم، الدكتور عبد الرزاق عبد الجبار عبد الله يعني لحد الآن نظرياته تدرس في الجامعات الأمريكية والأوروبية، يعني هو كان علم من أعلام يعني علم الفلك، كان إلى بصمة كبيرة في هذا العلم. وأيضا يعني لا نبخس حق يعني عندنا شباب متألقين، شباب يعني اكتشافات، وكلهم أغلبيتهم في دول أوروبا، وهذا يحز بقلبنا والله. حتى هم الشباب نفسهم يعني يقولون نتمنى تتوفر لنا فرصة أنه نجي نخدم بلدنا. يعني واحدة من عندهم يعني قريبة إلي، يعني بنت أخوي عالمة في مجال السرطان أيضا، شابة أخذت الكثير من الـ يعني التكريمات، قول أتمنى أخدم بلدي. وأيضا شباب كثار يعني كلش يعني كل يوم نقرأ عن شخص ونفتخر، يعني هذا عراقي بالأول والأخير، وللعراق المفروض خيرنا إنه
0: بالضبط يعني. بس هو للأسف اليوم ست فائزة مثل ما أنت أيضا تعرفين، مثل ما أكو فئة هي عندها يعني احترام وتقبل الآخر كما هو، هناك فيها للأسف هي نقول من أصحاب النفوس الضعيفة، المرضى النفسيين اللي دائما خلينا نقول يدورون في العصي يعني في الدواليب العصي، ويبحثون عن أقل شيء حتى يجرحون الشخص الآخر المقابل. وأكيد يجوز قد يكون أنه أنت مريتي في موقف ما أنه تعرفتي إلى نوع من هذا الشيء يحس في القلب، يعني أكيد لأنه كل شخص بالآخر مثل ما قلتي هاليوم أنا عندي قناعة تامة بما أملك بالديانة اللي عندي بالمعتقدات والعادات والتقاليد، قد يتقبلها الآخر وقد يرفضها الشخص الآخر. شو ممكن أنه الواحد يقدر يتعامل مع هذه المواقف اللي تصير عنده في حال واجهت شخص أنه حاول أنه ينتقص من عندك أو يزعجك أو يوجه أنه مو مقتنع هو خلينا نقول بانتمائك الديني، شلون ممكن أنتوا نوقف هذه الحالات، وشلون تقدرين أنت تتقبلين من الشخص الآخر السلوكيات مالته؟
1: نعم طبعا بالتأكيد هي صارت ثقافة مجتمع، يعني نرجع نقول أنه إحنا جزء كمجتمع مدني، أيضا حضاراتكم كإعلام إحنا جزء مكمل للآخر، وأيضا الجزء الثالث اللي هو المدرسة، والجزء الرابع اللي هو يعني نقول الجوامع الكنائس المراكز الدينية، هاي الأربع جهات هي تعزز الوعي عند الآخر. يعني أنا أقول حقه يعني اللي يجي هو ما عنده أي ثقافة أو معلومة عنك، فأكيد راح يسيء الظن بيك، يصدق ما يقال عنك. فجزء من الواجب اللي علينا احنا كصابئة مندائين على سبيل المثال انه نعرف اكثر بنفسنا، ان نطلع للناس بما بهويتنا الدينية احنا معروفين، لكن اكثر الاجيال اللي تجي، طبعا كل جيل اكيد راح تجي ثقافة معينة،
0: صح.
1: تعرفين الاتجاهات الفكرية والتجنيدها من قبل أجندات متطرفة هي اللي وصلت لهذا لهاي النقطة، صرنا أنه شلون نتعامل ويا هذا الشخص. أولا هذا الشخص لازم أعرفه منه أنا، من يجي قد ما يتقبل أنه يتعرف عليه. فأكيد تقولين حضرتك أنه أكو كثير يقولوا انت يعني ليش ما تتغير دينك،
0: بالضبط.
1: ليش ما تصير،
0: صح.
1: فد شي قال فضيلة شيخنا الريشمة، فضيلة الشيخ ستار، كانت عندنا جلسات في كلية العلوم الإسلامية، فواحد من الشباب سأله قال ليش ما انتو تبعتوا الديانات اللي بعدكم، قال يعني هل الأب يتبع الأبناء أم الأبناء يتبعون؟ فقال إحنا ديانة قديمة، ديانة قديمة، نحترم الآخرين ونعتز بما إحنا عليه، وإحنا ثابتين على مبادئنا ودين أهلنا وأجدادنا اللي تربينا عليه. يعني هي حكمة إلهية، لولا رب العالمين إرادته ما خلقنا مختلفين،
0: بالضبط. وهذا الاختلاف هو اللي يجيب أساسا، يعني مهم جدا هذا الاختلاف والتنوع، لكن الفكرة وين أنه كيف ممكن أنت تتعايشين مع هذا الاختلاف، كيف أنت تخلقين أفكار جميلة وحضارية وثقافية بانتمائك وتعكسيه بشخصيتك وسلوكك مع الآخرين. لأنه بالنهاية أنا أيضا أقول الطائفة والدين هو سلوك وليس سلوك. كتاب
1: بالضبط.
0: ليس كتاب بالضبط. يقرأ ليس بالضبط. زيارة جامع ليس زيارة كنيسة ليس زيارة معبد. الدين هو أنت، سلوكك، قوميتك، شون تعكسها في سلوكك وتصرفاتك تجاه الآخر، تكون قدوة وياه. لذلك ضروري اليوم مثل ما أنت قلتي، للأسف هي هاي موجودة، يعني خصوصا أعتقد بعد 2003 بدت تضغي هاي التسمية.
1: هي موجودة كانت
0: بالضبط،
1: لكن اجتها الظروف المناسبة، وأكو أجندات مثل ما قلت لحضرتك أنه رادت يطفو هذا الشيء على السطح اللي تغطي على أشياء تكون من الداخل يشغلون الناس بهذا الشيء. لأنه صدقيني أنه الشعب العراقي شعب طيب، شعب محب للآخر، يساعد، عنده نقوة، عنده غيرة. احنا متعايشين عمر وعايشين ناكل ونشرب ونطلع ونطب، كل احنا سوا. المنطقة الوحدة هي عائلة كبيرة، كانت جار من احدى ما يعني ظهرت، لكن مثل ما قلت لحضرتك اجندات وظفت هذا الظرف حتى تخدم مصالحها، حتى تخدم تواجدها وتعززها. يعني البيت الهادئ، يعني شون تقلبينه من دخليله مشكلة،
0: صح،
1: ينقلب له. فبالضبط البيت العراقي صارت بي، لكن الآن نقول يعني احنا ما نكون ياسين، الآن كثير أفضل من الفترة السابقة، وإحنا بجهدنا وجهدكم كل احنا نكاتف في سبيل العيش المشترك وليس التعايش، الرجاء تبديل هذا المصطلح، لأنه التعايش تحسي مرغم أنه يتعايش، بس العيش المشترك احنا عايشين ببيت واحد كبير، نحترم بعضنا، نحب بعضنا، نخلص. مثل ما تفضلتي حضرتك، الإنسان هو بعمله،
0: صح.
1: شنو اللي قدمه، شنو بصمته بالمجتمع، هويته هو ورب العالمين. أنا ما يخصني انتماء شنو الديني، سيهمني هو ذاته شنو. يعني هذه مسؤولية كبيرة تقع على يعني الجزء الأكبر الإعلام، المنابر الدينية، المدارس، المناهج التربوية،
0: تربية الأهل في البيت، أول بذرة تكون نعم. ومن ثم بعد الانطلاق أكيد إلى المجتمع،
1: المدرسة تجي المرحلة المكملة، المناهج الدراسية. يعني حقيقة يعني
0: مناهج أكو بها كارثة.
1: بالضبط بالضبط. لأنه
0: وكارثة يعني كبيرة
1: كبيرة نعم في كردستان. يعني من إجينا يعني وإحنا على أعمارنا أكو ديانات وانتماءات ما نعرفها، وهذا يعني حزب القلب أنه أنت أبناء بلد واحد أنه أنت ما تعرفيهم. يعني يحتاج أنه إعادة النظر. واشتغلنا طبعا كجمعية، جمعيتنا تأسست ب 25/3/2007 يعني حدود صار لها 19 سنة تشتغل بهذا المجال. اشتغلت على العديد، غيروا جزء، عندنا جلسات، عندنا كثير على المناهج، وصار تغيير جميل في كردستان. متقدمين على بغداد بالمناهج، يعني كثير منها أخذت التغييرات وطبقتها. في بغداد قليل، ونتمنى ونأمل بجهود كل الناس وتضافرها أنه نوصل إلى مرحلة أنه عامل الإنسان على إنسانيته، انتماء الإنسان.
0: جميل.
1: من يريد يروح للمعبد، للكنيسة، للمندى،
0: هو حر.
1: هذا حر. هذا هو اللي يقدر ذاته، بس يعطي بصمة تفيد مجتمع، تفيد ناس.
0: بالضبط. احنا راح نتكلم ست فايزة على موضوع الجمعية، لكن خلينا نروح أيضا فاصل صغير، نسمع لنا فد أغنية ونرجع نكمل.

0: رجعنا ويا الست فائزة. ست فائزة ذكرتي قبل شوية عن الجمعية وتأسيس الجمعية، أحب تذكري لي شوية أهم المشاركات الفعالة والجهود اللي بذلتوها أنتو في كل الأزمات اللي مر بها الأقليم أكيد يعني، والناس تأذت منها سواء كان في فترة النزوح ما بعد النزوح. فإذا ممكن كلميني عن مبادراتكم الجميلة، كيف أنتو ساهمتوا كمكونات أيضا أصيلة في هذا البلد في مساعدة الآخرين من القوميات الأخرى؟
1: أكيد الإحساس الوطني النابع، الإنسانية هي اللي يعني قبل شوية كنا نتحدث أنه تجمع الإنسان، ف يعني بدون أنه أحد ما يقول أنه يعني جمعية الثقافة المندائية شاركت، والصابئة المندائيين يعني الجمعية مع إحنا مجلس شؤون أربيل أيضا، إحنا مؤسستين، المجلس اللي هو يعنى بالشؤون الدينية والجمعية الثقافة المندائية اللي تعنى بالثقافة
0: والأنشطة.
1: فانجمعنا كنا الحمد لله والشكر، قدرنا نجمع المبلغ من المال، قسم أعطينا كمبلغ مالي وقسم لمخيمات النزوح في شارية في دخوك وفي أربيل، وأيضا للمخيم بحر ككان في الكنائس أيضا، فكانت متوزعة عليها، وإحنا هذا واجبنا وأبد ما يعني أنه ممنونين عليه، بالعكس احنا ممتنين لانه يعني شاركنا برفع جزء ولو بسيط. ايضا في الحملة الاخرى اللي شاركت بها انكاوا وكل اربيل وكل عالم في فترة الزلزال اللي اصاب تركيا وسوريا، الحملة الاخيرة اللي كانت ايضا اللي عنكاوا اللي يعني قامت بها بشكل جميل، المساعدات الإنسانية اللي جمعناها من أجل كل محتاج، بكل إنسان إلى يعني رجاء في الإنسان الآخر أنه يعطي اللي يقدر عليه. كانت اللي الحملة الأخيرة هي مع الروجافا اللي بسوريا، اللي كانت أيضا وقفنا مع منظمات المجتمع المدني، وحملة جميلة كانت
0: جميل.
1: أكيد وثقتوها يعني.
0: صحيح. طيب إذا ست فائزة، عندي فضول بموضوع قلتي إنه عن التعميد، لأن أنا شوية أحب يعني هاي التفاصيل شوية. بالعراق هنا الطقوس هاي وين سووها، في أي منطقة؟
1: الطقوس في كردستان. كنا على نهر الزاب.
0: نهر الزاب.
1: كورغوسك كنا. بس بعد أنه فترة طويلة وكنا نحاول أنه نحصل على قطعة أرض ونعملها يعني على النهر. لكن بجهود الخيرين يعني بشكل شلون نقول خاص. صارت عندنا في شقلاوة.
0: حلو.
1: نعم، شقلاوة بأحد القرى موجودة، اختارينا مزرعة وفي بئر آبار من الماء أيضا تعتمد في التعميد، وعملنا حوض كبير يعني نمارس الطقوس الدينية بالأعياد والمناسبات، وقريبا جدا إن شاء الله يوم 17/5 أيضا عندنا عيد التعميد الذهبي.
0: إذا إحنا مدعوين.
1: مية هلا بيكم.
0: أنا صار عندي فضول أجي أشوف.
1: شرفون
0: حبيبتي. الله يسلمك. الله يسلمك.
1: نورونا
0: حبيبتي. هواي فرحت أكيد في هذا الموضوع. بالنهاية مثل ما أنت قلتي يعني دائما جمالية المكان، هسه مثل ما أنت تروحين اليوم في حديقة لما تشوفين بيها عدة ورود، عدة ألوان، مختلف أنواع الورد، راح تشوفيها مميزة عن أنها تكون في حديقة خلينا نقول بيها نوع واحد. هذا بالذات هو بحد ذاته أحس التشبيه البلد اللي يكون به مختلف من الأديان والعادات والتقاليد، اللي اليوم ضروري أنا أشوف أنها يكون أكو وعي بالأخص الشباب هسه اللي دينشؤون يعني مع التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي. يعني سابقا يمكن كانت بعض الناس في خارج البلد مثلا ما تقدر توصل إلى هذا البلد تعرف شنو داخله محتوياته، وإحنا كذلك نفس الحالة. لكن هاليوم العالم مثل قرية صغيرة صار، أقدر أنا بكل سهولة أتعرف، يعني أقدر بالجوجل أو أطب أو أسأل أشوف عن الأخوة صابي المندائيين، تقاليدهم، عاداتهم، كتبهم وما إلى آخره. كذلك الأخوة الأيزيدية، الكاكائية، المسيحيين، الإسلام بالسنة والشيعة. يعني صار أكو وعي أكثر هاليوم عن أنه شون أنت تقدرين تتعرفين عن الآخر، والمهم أنه أنت تتقبلين مثل ما قلتي مثل ما هو، بدون ما أحاول اليوم أنه أغير هويته القومية والدينية. فهنا شنو هي رسالة التعايش اللي تحبين أنت ست فائزة توصليها إلى العالم؟
1: نعم، العيش المشترك هو يعني يعني يكون المجتمع مجتمع ناجح متقدم. أنه أنا أتقبل الآخر، يعني العراق فشي مميز خصوصا كدولة عربية موجودة بالمنطقة، ماكو أعتقد دولة عربية بهذا التنوع الديني والثقافي. هذا يضفي جمالية مثل ما تفضلتي حضرتك، أنه كل ديانة، كل أقلية عندهم ممارسات، طقوس، عادات، تقاليد، ثقافات، حرف، مهن. هذا يصير المجتمع غني، يصير مجتمع متنوع. أنا يعني أريد يعني فتشي واحد أنه القانون، الدولة اللي هي الراعية اللي تحافظ على هذا التنوع. إذا ماكو قانون قوي اللي كل احنا تحت المظلة مالته، أكيد احنا ما راح نقدر نوصل إلى تحقيق المساواة. إنه أني أتعامل مع الآخر على خط واحد، على إنسانيته بغض النظر عن انتمائه. القانون هو الفيصل الوحيد اللي الدول المتقدمة القانونها قوي. احنا للأسف موجودة قوانين،
0: لكن تحسين اكو غبن للأقليات.
1: نعم، التطبيق غير مفعل. كثير من القوانين لو ترجعي لو تشوفين القانون العراقي، قانون جميل في يعني مواد مكتوب حلو، بس من ترجعين على التنفيذ صعب. يعني احنا نفتقد الى نقطة اللي هي جوهرية، احنا خصوصا يعني كمثلا نقول كصابئة مندائيين، كأقليات، من روح للعرف العشائري. احنا يحمينا القانون، لكن في ظل مجتمع عشائري يضطرون أغلب طبعا الصابئة الموجودين في الجنوب ينتمون إلى عشائر حتى تسندهم، بدل ما القانون يسندك أكو عشيرة، وهذا
0: راح يسبب مشكلة أخرى. يعني راح تدخلين في
1: بالضبط يعني أنه راح أنه تكونين ضعيفة، بينما إذا تكونين مسلحة أنه تقولين أنا القانون يحميني، ما حد يقدر انه خطوة واحدة يعني يتجاوز الآخر. كل واحد إلى حدوده، كل واحد إلى مساحته. نعيش سوا، يعني بلد ما شاء الله بمختلف نقول الثروات، مختلف الناس المتنوعة، فأكيد راح يكون فتشي مثار إعجاب للآخرين. مثل ما اللي هسه الآن التجربة في إقليم كردستان، احنا خلي نحكي عن الأشياء الإيجابية، تجربة جميلة أنه الـ يعني الاهتمام بالأقليات العراقية، بالتنوع الديني بشكل كبير، يعني احتضان الحكومة إلى الأقليات جميعا، الاعتراف بهم، تمثيلهم، هذا شيء يدعم تواجدهم. يعني من يشوف الإنسان بلده محتوي، ليش يفكر يهاجر؟ ليش يفكر؟ فخلي تكون بيئتنا بيئة حاضنة مطاردة للأقليات خصوصا، يعني أصر على الأقليات نسبة إلى انه عادات مختلفة، تقاليد مختلفة، لغة مختلفة، وايضا النسبة العددية. فهي مو يعني كثير من الناس تنظر لها انه لا تقولون اقليات قولوا مكونات. انا اقولهم يا ريت لا اقليات ولا مكونات، بس كون ننطي الحق.
0: صح، لأنه تعرفين شنو، من تقولين أقلية أكيد فعلا أنه ممكن أحيانا واحد تحس في قلبه، خصوصا خلينا نقول مثل ما أنت قلتي، يعني هاليوم مثلا خلينا نتكون عن المكون المسيحي.
1: نعم.
0: اللي هو ما كان أقلية، هو أصلا ابن البلد، هذا ابن الحضارة. نعم. مؤسس الحضارة بالضبط. واليوم للأسف يسمى بالأقلية. أيه. هاي تحس فعلا في القلوب. ليش؟ لأنه لو حقيقة والواقع أنت ابن هذا البلد.
1: نعم.
0: أصبحت اليوم تسمى بالأقلية، ويعني أكو يعني شبه إزالة لحضارتك ووجودك ومحاربات مثل ما أنت قلتيها. نعم. هاي موجودة، لكن اليوم فعلا لو أكو قانون يحمي وجودك وإرثك ويعترف بتاريخك، يعني تاريخك الحضاري يمكن هو من أقدم التواريخ الأخرى. لكن اليوم للأسف أنه دي صار حتى أكو تحريف بالتاريخ من بعض قبل الأجندات مثل ما أنت قلتي الموجودة. بس إحنا دائما نقول يبقى الفيصل شنو، تاريخك وإرثك لا يمكن أن يمحى بأكاذيب. الحقيقة هي حقيقة. أنت موجودة في هذا البلد منذ أكثر من 7,000 و10,000 سنة، ورح تبقين أنت موجودة يعني سواء شئنا أم أبينا. أنا هواية بصراحة يعني يسعدني أنه هاليوم كنت أتمنى أيضا أستضيف مثلا أخوة من الأخوة الأيزيدية والكاكاية ونوع يعني كلتنا حتى
1: أكيد.
0: يكون هذا الإرث الجميل أنه نسمع عنه ونسمع عن هاي العادات والتقاليد الحلوة. فأني كلش فرحانة بصراحة هاليوم. يعني إحنا أكيد ما رح نحكي، موضوع هو طويل وأكو هواية نقاشات جميلة
1: إن شاء الله. حلقات جاية
0: أكيد.
1: ونعمل جزء ونورجي الناس كل يعني مكون وكل ديانة من هي، يعني شلون تقاليدها، عياتها، مناسباتها، المعتقدات اللي تعتقد بها. هاي الإضاءات وكثرة السمع، يعني شوفي يعني ست يعني مرات نحضر كثير من المؤتمرات، رأسا من يجي دي يتحدث يقول مثلا المسلمين الصابئة المسيح والآخر، شنو الآخر؟
0: هاي غلط.
1: خلي نقولهم والكاكائية والبهائية والأيزيدية.
0: صح.
1: يعني نقولها كلها حتى شنو السمع
0: يتعود
1: من سمع منو ذول، يبحث اللي ما سامع اللي ما عارف.
0: بالضبط.
1: يعني احنا جينا للإقليم في 2006 ما كانوا يعرفون، يقولون تشيا منداي تشيا صابي، يعني شنو صابي شنو منداي. العبء وين صار على مؤسسات المجتمع المدني، انه احنا كمؤسسة مجتمع مدني كجمعية بادرنا إقامة تعريف بالصابئة المندائيين بديانتهم شنو، سوينا كتيبات باللغة الكردية حتى نعرف، لان احنا نستهدف الاقليم يعني.
0: صح.
1: هنا موجودين.
0: صح.
1: الشعب الكردي ما يعرف شنو الصابئة المندائيين، فهناي العاتق الجزء الاكبر يقع على عاتقنا. معاكم واكرر المؤسسات الدينية والمدرسة، أربع جهات احنا نجند جهودنا في إيصال الصورة الحقيقية. لأنه الصورة من تنقل عبر الآخر تجي الصورة مشوهة.
0: صح.
1: يعني يعرف الصابي المندائي عنده صيام، ما يعرف عندنا صوم صغير وصوم كبير. الصوم الصغير انه الامتناع عن الاكل اللي اللحوم في بعض 36 يوم بالسنة مثلا. عندنا زكاة، عندنا صلاة، هل الصلون يقولون إيه؟ يعني التوحيد، تعميد، شنو التعميد؟ ما يعرف. بس من انتي تجيبين ابن المكون نفسه ويتكلم، راح تاخذين المعلومة الحقيقية الغير مشوهة.
0: بالضبط.
1: احنا اللي هو اللي خرب البلد هو انه يتكلم عنك شخص آخر مثل ما تفضلتي حضرتك، يشوه انه تاريخ، انت تاريخ انت وي جذر الارض. احنا ما يحتاج انه بس يقولون انتو ملح الارض انتو جذر الارض، لا، نحتاج دعم حقيقي لوجود.
0: بالضبط.
1: تعزيز.
0: بالضبط.
1: هذا الوجود.
0: بالضبط.
1: بمن؟ بالقانون.
0: بالضبط.
1: القانون هو المظلة الحامية لكل الأقليات. أنا مصرة حضرتك تقولين يمكن يحز بنفسي، بس هو القانون الدولي هو نسبة عددية، خلي يكون شخص واحد بس يكون إنسان فعال، يكون إنسان إلى بصمة، يكفي من أنه يكونون ملايين بس ما عندهم بصمة.
0: بالضبط بالضبط.
1: وتعرفين حضرتك يعني الناس يشار لهم بالبنان من من الطوائف العراقية والمكونات العراقية كلها.
0: أكيد حبيبتي، طبعا احنا كلش فرحانين ونشكرك على تواجدك ويانا، وإذا تحبين كلمة
1: طبعاً.
0: أخيرة تقوليها من خلال العنكاوة راديو.
1: حبايب، أنا طبعا كلش أشكركم وأشكر راديو عنكاوة اللي يعني المتنفس اللي عبر عن ما يجول في دواخلنا، عن ما عن الأحداث. عنكاوة راديو عنكاوة هو راديو الحدث، يعني أي حدث نشوف يسارعون ينقلون يتكلمون، وهاي رسالة مهمة، رسالة الإعلام، رسالة سامية. نقدر هذا، وأني سعيدة جدا أن أكون ضيفة خفيفة على مستمعي راديو عنكاوة، وأرجو أن أوصل يعني صورة مشرقة عن المرأة والمرأة المندائية بالخصوص، اللي هي أحد يعني أنا أحدى النساء العراقيات اللي أفتخر كوني عراقية ومندائية وأنتمي لهذا البلد العريق.
0: حبيبتي، وإحنا أكيد همين كلش فرحانين بوجودك، وأتمنى لك دائما يعني الموفقية في عملك الميداني المجتمعي، وكذلك نتمنى أكيد للأخوة الصابئة المندائين أنه يكون يا ربي العدد يزيد ويزيد ويرجعون إلى هذا البلد الجميل وحضن البلد، ويكونون دائما مبدعين مثل ما هم معروفين في إبداعهم. سعيدة جدا بوجودك ويانا كلش، وإن شاء الله دائما وأبدا بدنا تكونين هيك متعلقة عزيزتي.
1: شكرا جزيلا ست مريم. شكرا للكادر، تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الدائم، وإن شاء الله نشوف راديو عنكاوة يعبر المحلية للعالمية.
0: حبيبتي الله يسلمك، شكرا جزيلا إلش، تحياتي. شكرا. عزيزتي، شكرا.

0: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح النور، شلونكم؟
0: يا اهلين لينا، صباح الوريد، شلونك انت؟ الحمد لله عزيزتي. هوات دخيوات.
1: بسمت الحمد لله.
0: ما اخبارك؟
1: اي من ديران دي لانه اختو خنت ريس ساعه كم وديتن ببروغرام دي دوخن.
0: ايه جيده. لا حتى هاويل اخو مجال مخبريتن.
1: هاويل المجال. ايه فعلا هاويل المجال.
0: جيد جيد حبيبتي. كشمنخ عزيزته
1: ولو لم تطبيري قلت
0: ها ضيفه قيلابه قيلابه بسمت اخي بدوكا وكم رخ هويت بسمت
1: اكيد اختو خنت بوخون
0: حبيبي. لا أنا طايرة أخك شمنخ عزيزتي.
1: مريد توخن السؤال لتوخن السؤال.
0: إيه أخني ديو بصراحة لنا كأخو أصلا قمحكخ عن تنوع ديني، هل إديوات أتلخ إيمان سمتا أخني بدوكا وكم رخ هويد بسمتا
1: أكيد أختوخن توخون
0: حبيبي. لا أنا طايرة أخك شمنخ عزيزتي.
1: مريد توخن السؤال لتوخن السؤال.
0: إيه أخني ديو بصراحة لنا كأخو أصلا قمحكخ عن تنوع ديني، هل إديوات أتلخ إيمان قاو التنوع والتعايش.

0: داخ ليني رتا اوخنا قاوت كنت من اللي دخت كمري ايثن خا يعني كاو
1: ايثن باشو خريو
0: من ايه طبعا قاوت كنت عائلة ايثن هادخ مندي فما بالج انه هو يا قاوت يعني خبلد دق عيشت
1: صحيح
0: اكيد ايثن فروق يعني اكيد ايثن لكل قاعدة شواف بس بشكل عام لا يعني انا دخزن انه تعايشي ليخا هذا خزي خا مشكله ربطه لا بالعكس يعني خزي انه خنوان مثلا مش المان يعني كسمخي منا نقاوت كبيره مواقف وكذلك مثلا التن يزيديين يعني دا مثلا ما حكينا خنو خمدي مبسط قاوت مدرسه ديدا التن كاكي والتن يزيديين والتن سراي والتن مش المان وكلنا نشخا فرقو ثلاثن اقر ما بين الطلاب يعني بجانو قلو وأقر ما بين الستاف كادر يعني فأي مندي كبيرة أصلا يعني لقد كمري عراق مشهوري القاود أي مندي ومنديش بس سيميل وتشلبي لش طالب بلد ديدا
1: صحيح صحيح
0: أكيد. ومحاول أودغ أنه بش تطوير أودغ له
1: أكيد حبيبتي أكيد شكرا عزيزتي لينا
0: شكرا
1: بسمتا شكرا خبورك تحياتا طالع
0: شكرا شكرا سمين هلا باي باي باي باي تحياتي

ومستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، ننتقل وياكم الآن إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي المعلومات العامة والتكنولوجيا. طبعا أكيد بما أنه اليوم كان موضوعنا عن التنوع الديني، فيقول يعتبر العراق من أكثر بلدان المنطقة تنوعا دينيا وثقافيا، إذ تعايشت فيه عبر آلاف السنين ديانات ومذاهب متعددة كالمسيحية والإسلام وأيضا الأيزيدية والصابئة المندائيين، إضافة إلى وجود تاريخي لليهود في مدن عراقية قديمة مثل بغداد والبصرة والموصل. أما فيما يخص الموضوع المعلومة التكنولوجية، أيضا نقدر إحنا اليوم نستفاد من هذه المعلومة التكنولوجية في التعرف على الأديان الأخرى، حيث أتاحت التكنولوجيا الحديثة والتي أصبحت أداة مهمة لحماية التنوع الديني ونثر ثقافات الشعوب بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والترجمات الفورية، حيث بات بإمكان الناس قراءة الكتب المقدسة أو حضور محاضرات دينية بلغات مختلفة خلال ثواني فقط، حيث تستخدم أيضا بعض المتاحف العالمية تقنيات الواقع الافتراضي لإعادة إحياء أماكن دينية وتاريخية قديمة، بحيث يستطيع الزائر التجول فيها رقميا وكأنه يعيش تلك الحقبة فعلا. ومن الأمور اللافتة للنظر أيضا بأن تطبيقات الهواتف الذكية اليوم تستطيع تحديد أوقات الصلاة، الأعياد الدينية، وحتى تقديم جولات افتراضية لأماكن مقدسة حول العالم، مما جعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الفهم والتقارب بين الثقافات المختلفة.

أجمل ما قال جلال الدين الرومي: ليس كل ما يفقد يعد خسارة، فبعض الأشياء ترحل لتفسح مكانا لحياة أكثر اتساعا. تحمل هذه الحكمة معنى عميقا عن التغيير في الحياة، فهناك أمور أحيانا نتمسك بها خوفا من الفقد، بينما قد يكون رحيلها بداية لنضج جديد أو فرصة أفضل بكثير مما سبق. أحيانا لا نفهم قيمة ما يحدث لنا إلا بعد مرور الوقت، حين ندرك أن بعض النهايات كانت في الحقيقة بدايات مختلفة يجب أن نتقبلها ونتعايش معها لننتقل ربما إلى شيء أفضل من ذلك. ولكن أحيانا التمسك المريض يمنع عنا ويسلب غشاوة العين عن رؤية ما هو أفضل في المستقبل. فهذه كانت من أجمل الحكم لجلال الدين الرومي عن الأشخاص الذين يخافون من أن يفقدون الموجود من أجل مجهول لا يعلمون.

0: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير
0: من حبايا ورد الصباح. حبيبتي يا صباح الورد اهلين عنان، شلونك عيوني؟
1: بخير
0: الله يسلمك عزيزتي. اني زين نشكر الله اذا انتو زينين. حبيبتي الله يسلمك.
1: ايش قلتنا؟ بمحبه وسلام وماكو اي فرق.
0: امين حبيبتي امين، هو هذا اهم شيء. احكي لي عن تجربتك عنان في هذا الموضوع.
1: اكيد انا كمعلمه يعني عاشرت جميع الطوائف، كان تجمعنا المحبه واحترام الاخر، والحياة ما تمشي بدون أن نحترم بعضنا البعض ونقبل بعضنا بعضنا. يعني لازم واحد يتقبل الثاني، ما يفكر إنه هذا مسيحي أو مسلم أو صابئي أو يزيدي. هي أساس الكون هي المحبة، لأن يعني الله محبة وصانا بالمحبة.
0: حلو.
1: هي مهما كان اختلاف بيناتنا، فهو أهم شيء إنه إحنا نتعايش ونمشي الأمورات حتى نعيش حياة آمنة مستقرة.
0: بالضبط. واني اعتقد ايضا
1: هو قبول الاخر.
0: بالضبط. واعتقد ايضا عنان انه دائما على الكادر التربوي التدريسي اللي دائما يكونون في هذه المؤسسات لهم ايضا عاتق ودور كبير كثير في انه يبثون هذه الروح بين طلابهم بين الاجيال.
1: اكيد ماكو تفرقه، حتى اولادنا من كانوا بالمدارس صدقيني ما فرق، يعني حاله أي طالب. حتى شلون أخليهم يحبوني؟ لازم أنا أحبهم قبل شيء، قبل كل شيء المعلم يحب تلاميذه. صح. حتى التلاميذ يحبون معلمهم ويحبون بعضهم بعض، ويكون بيناتنا محبة وتسامح، نسامح بعضنا بعض. يعني نكون إيجابيين حتى نعيش بالسلام اللي الرب صانا بينه. لازم نحترم بعضنا بعض، ولازم يكون عدل، أهم شيء العدد. صح. أساوي بين الطلاب، ما أفرق بين واحد وواحد. حتى يعني بصراحة الحياة بدون عدل ما تمشي. يعني أنت لما تحسين أنه غيرك مفضل عليك وينصفون الظالم ما ينصفون المظلوم، طبعا أنت راح تكون عندك ردة فعل.
0: أكيد صراحية. أكيد الشخص المضطهد ردود أفعاله صعبة.
1: لما يكون عدل ومحبة احنا ليش لا نتقبل بعضنا بعض؟ لازم. هاي شون يعني احنا الله خلقنا اشكال الوان، مو شخص يعني دين واحد او انسان واحد، لا اختلاف طبيعة، هاي اختلاف طبيعي يعني طبيعة بشرية العفو.
0: بالضبط.
1: لازم نتقبل بعضنا ونحترم بعضنا بالرغم من اختلاف العرقية، وهاي طبعا ثقافة. شلون احنا يعني نتقبل اخر، نتعايش وياهم ونشوف ثقافتهم ونتعلم منهم ويتعلمون من عندنا. وهي هاي الحضاره.
0: تمام.
1: هي هاي الحضاره اللي هي تجمعنا حتى نعيش حياه مستقره امنه ومزدهره.
0: اكيد.
1: بدون انه ننتقد الطرف الاخر، نتعالى علينا، لا احنا ما احسن من غيرنا، كلنا سوا امام الله.
0: أكيد حبيبتي.
1: لازم نحترم بعضنا ونتقبل ونتعايش.
0: صحيح صحيح، أنا أتفق بهذا الكلام، وأشكرك عزيزتي على هذه الكلمات الجميلة، وأتمنى لك نهار سعيد عيوني.
1: شكرا، واحد مبارك على الجميع يا رب.
0: تحياتنا لك حبيبتي. تحيات لك. شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا جزيلا. وطبعا أكيد بالختام أنا أحب أشكر كل مشاهدينا ومستمعينا اللي كانوا يستمعون لنا اليوم من خلال الراديو أو خلال الصفحات الفيسبوك على آرائهم الجميلة وعلى هذه الروح الأخوية. وأما بالنسبة إلى الفائزين فعدنا سميرة حبيب، ألف مبروك، فازت ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. بإمكان سميرة أنه تستلم جوائزها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. أتمنى لكم في ختام هذا اليوم أن تكونوا قضيتوا وقت ممتع برفقة برنامجنا عنكاوة هذا الصباح، ونتمنى لكم نهار سعيد، ونشوفكم إن شاء الله في يوم الأربعاء أيضا في حلقة جديدة. كنت وياكم أني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد أيضا لمخرجنا سام بلندر، ونشوفكم في أمان الله. مع السلامة.

Siz ne bir farkımız?

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

Kim haklı? Kim haksız gerçek bilinmez.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: ضيفتنا بالاستوديو ست فائزة دياب سرحان رئيس جمعية الثقافة الصابئة المندائية. صباح الخير عليك أخت فائزة.
1: صباح الورد عليك ست وعلى كل المستمعين براديو عنكاوا المتألق بمواضيع الجميلة الشيقة اللي تتحفنا وتتحف سماع الناس انه بالمواضيع الهامة اللي تخص مجتمعنا.
0: حبيبتي الله يسلمك. طبعا احنا اكيد اول شيء نرحب بيش كضيفة ويانا اليوم بالاستوديو وتعرفينها اليوم ست فائزة بما انه موضوعنا عن التنوع الديني وكذلك عن التقبل الاخر مهما كانت طائفته. فبما انه يعني انا عندي معلومات اكيد عن الاخوة من الصابئة المندائية لكن اكيد احب اكثر اسمع من عندك فيما يخص عن الصابئة المندائية. من هم الصابئة المندائية؟ ما هي تعاليمهم الدينية والثقافية والاجتماعية؟
1: نعم الصابئة المندائيين هم أحد أقدم الديانات الموجودة في بلاد وادي الرافدين. طبعا النبي يحيى بن زكريا هو نبينا. كتابنا المقدس كتاب جنزة رب المقدس أو صحف آدم لأن من أبونا آدم إلى أن اختتمت على يد المعلم وأبونا النبي يحيى عليه الصلاة. طبعا الصابئة المندائيين يؤمنون بالله وبالوحدانية الله وعدم الشرك. يؤمنون أيضا بأنه الديانات الأخرى أنه يقروها وأيضا أنه يعني يتقبل الدين الآخر. الصابئ المندائي الصابئ المندائيين عندهم أهم أركان في ديانتهم هو التوحيد التعميد الصدقة وأيضا يعني الصدقة اللي هي احنا بالمندائية نقولها الزدقة. فهي هاي أحد أركان يعني الديانة المندائية. المندائيين متواجدين في كل أنحاء العراق لكن الآن كانوا في السابق متركزين في جنوب العراق لكن الآن معظمهم في بغداد وقسم كبير أيضا صار من 2006 للآن في إقليم كردستان العزيز حدود 1000 نسمة. يعني بعد شنو أتريدين أقول بعد أكثر
0: حلو عنه. هو جينا على النقطة أنه ذكرتي من أحد الأركان المهمة عندكم اللي هي التعميد. طبعا تعميد احنا نريد نحكي شوية تعرفين بصراحة. نعم. احنا ايضا كمسيحيين عندنا تقليد التعميد بالماء. تقريبا شنو تشوفين يعني الفرق شنو التشابه بالطقوس يعني ما بين الطقسين؟
1: نعم. في البداية انه نبينا نبي يحيى بن زكريا عليه السلام عمد نبي المسيح عليه السلام فصارت يعني فد صفة مشتركة لكن الاختلاف هو أنه التعميد في الديانة المندائية في على يعني مر أعوام الإنسان ما يكون حي أنه يقدر يتعمد أكثر من مرة
0: يعني مو بس مرة واحدة.
1: أي نعم لكن بالمسيحية يمكن مرة واحدة يعني حسب معلوماتي يعني من الصغر. لا احنا في كل مرة. يعني شنو الغاية أو الدرس اللي من هذا أنه التعميد هو يعني تقرب أكثر لله سبحانه وتعالى. كل إنسان من عندنا يكون بحياته احنا نقول خطايا يرتكب صح. فبالاغتسال بالماء الجاري على يد الكاهن قراءة بوث معينة أي سور من كتابنا المقدس تتلو على المتعمد كأنه ولادة جديدة يعني للتقرب من الرب وغفران للخطايا. الإنسان دائما يعني كل إنسان من عندنا في اليوم الواحد يمكن يعني يقترف فت خطيئة
0: صحيح.
1: فرب العالمين موفرنا هذا الطقس اللي به هو تنقية أيضا للذات وبالماء الجاري يعني حصرا ما مدخل ومخرج يكون جاري في مياه الأنهر أو في الأحواض المصممة خصيصاً أنه الماء يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى.
0: يعني ما يكون مثلاً في بركة واحدة يعني؟
1: لا، إلا أن تكون مياه جارية. ليش؟ لأنه بالديانة المندائية تقول الماء هو يعني الماء الحي هو الماء الغير الراكد الآسن، أي يخرج يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر.
0: أوكي.
1: وهذا أيضا أثبت علميا أنه الماء المتدفق أو الجاري هو يعني ماء صالح.
0: صالح صح. نعم. فعلا. طيب إذا ست فائزة، أيضا راح نتكلم عن البقعة الجغرافية وتواجد أصابع المندائيين هاليوم. مثل ما قلتي أنت يعني كانوا متواجدين في الجنوب أكثر شيء، والآن أيضا موجودين هم في إقليم كردستان، والبعض الآخر للأسف يعني هاجروا. يعني عن مشكلة الهجرة شنو الأسباب اللي دعت الأخوة أصابع المندائيين أنه يغادروا البلد العراق؟
1: طبعا الأصابع المندائيين هم أحد مكونات الشعب العراقي، ونالهم ما نال كل الشعب العراقي من تهجير من اضطهادات نتيجة الحركات والتعصب الديني اللي أدى إلى الهجرة. طبعا هي خسارة كبيرة للعراق، مو بس كون الأصابع المندائيين العدد مو كبير، يعني احنا تعدادنا تقريبا في كل العالم 100 واكثر، 120 الف في كل العالم. فتعرفين الست الديانة يعني الأقلية تروح بمجتمعات كبيرة راح تنصهر ثقافتها، الأجيال الجديدة راح تذوب مع المجتمع المنتقلة إلى، وخصوصا اللي يولد هناك ويعيش ينسى يعني الجذور الأصلية. وأيضا إلى أنه العراق فقد كثير من يعني أنا أقول الموارد البشرية العظيمة اللي إحنا بحاجة، مو بس من الأصابع المندائيين، من كل المكونات الشعب العراقي من كل أطيافه. هاي خسارة كبيرة، يعني نشوف الناس المتميزة دائما في كل دول العالم هم من العراقيين.
0: صح.
1: الإنسان العراقي إنسان ذكي مجد مجتهد دائما إلى بصمة، ف
0: معروفين أيضا بالذهب المندائيين.
1: نعم.
0: حرفة الذهب
1: الحرفة
0: يعني.
1: حرفة مهمة هي لا زالت يعني لحد الآن، وأني واحدة من الناس رغم أني أشتغل بالمجتمع المدني ورئيس جمعية، لكن جزء من عملي أنه أشتغل في المصوغات الذهبية.
0: حلو.
1: وهي متوارثة من الأجيال يعني عبر الأجيال. فهذه يعني خسارة أيضا، يعني خسارة في تشكيل فني عريق في النقش على الفضة على الذهب. يعني كان الأصابع المندائيين هم من أمهر الصاغة للبلاط العباسي في الزمانات أيضا القديمة، في العصور القديمة كانوا بارعين في صناعة الحلي والمصوغات الذهبية والفضية.
0: حلو تماما. إذا ست فائزة ذكرتي النقطة أنه اليوم بسبب أنه لما شخص يكون هو يعني خلينا نقول مثل ما قلتي الطائفة المندائية هو متواجد في بلده، يعني تسوكي هو دي يعيش يعني حالة هذا البلد، لكن البعض لما دي يسافر الأجيال اللي دا تيجي ما بعدها دا تتأثر خلينا نقول بالثقافة الموجودة. لكن في اليوم احنا نسأل شنو هو دور الأهل، كيف ممكن الأهل اليوم يحافظون على هذا الإرث اللي أخذوهم من آبائهم وأجدادهم ويورثوه إلى أبنائهم، حتى على الأقل يبقى أكو هاي الأصالة موجودة في داخل كل الأطفال. يعني مثال حي أنه اليوم مثلا أني أختي أيضا تسكن أحد الدول الأوروبية، ولكن لا تزال أولادها اليوم دي يتكلمون اللغة السريانية. يعني أصرت أنه خلي يتعلمون لغات أخرى، ولكن لساننا ما نريد يروح. فتلقيهم دي يحجون وهم صغار لكن يتكلمون لغتنا. فش قد ضروري اليوم أنه يكون كل الأهل دور أنهم يحافظون على هاي الموروثات اللي أخذوها إلى أبنائهم؟
1: بالتأكيد العائلة ركيزة مهمة بالمحافظة مثل ما تفضلتي. يعني من خلال يعني حضرتكم كنيسة من المعبد، من خلال المعبد لقاء المحاضرات، مثلا الـ الشرح، يعني نقول وعي الأهل وتثقيف الأهل بفلسفة الديانة، الديانة المندائية، تحبب الأولاد أنه هذه الديانة وهذا الإرث، ويعني النماذج، ترويهم النماذج الناجحة بالمجتمع المندائي، يصير أكثر تقرب الطفل دائما العلاقات الاجتماعية، يعني مع مثلا من أبناء الطائفة الواحدة دائما العلاقات، نقول احنا نقول الروحة والجاية والطلعة، هذا يعني ما يخلي انه كثير يروح ويا المجتمع اللي هو منتقل له، وخصوصا قلتي حضرتك انه بدول اوروبا وامريكا دول منفتحه يعني كثير من الاجندات اكو، يعني تجند مثلا الاولاد بغير اتجاهات،
0: صحيح.
1: فالعائله هي ركيزه اساسيه مهمه في أنه تحافظ على كينونتهم الدينية.
0: جميل جدا. أست فايزة، احنا طبعا راح نروح فتفاصل صغير وبعدين أكيد إن حديث آخر ومطول حول هذا الموضوع، فخليكم ويانا وبعد الفاصل.

0: طبعاً أكيد رجعنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا ومكملين طبعاً ويا ست فائزة. ست فائزة أحب تذكري لي أهم الشخصيات المندائية المعروفة يعني اجتماعياً وخلينا تقول عدهم كان فد أثر أو لمسة في بلدنا الحبيب العراق.
1: طبعاً كثير من الصابع المندائيين تركوا بصمة ولمسة، من الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، الشاعرة الكبيرة لبيا عباس عمارة، الفنانة القديرة الكبيرة سوري
0: ذكر النساء
1: سوري يعني إنه نسيت اسمها بس السبتي، الفنان عماد بدن، الفنان فنانين كثار يعني في مجال التمثيل، عندنا الكثير العالم الكبير الفيزيائي عبد الجبار عبد الله، هو أول رئيس جامعة بغداد. عندنا عبد العظيم السبتي، هو عالم فلكي حتى أطلق على أحد الكويكبات أنه الستي سموه يعني لأنه عبد العظيم
0: السبتي. أوكي.
1: نعم. وأعتذر من الكبيرة سهام السبتي.
0: سهام.
1: أنا يعني الاسم يعني من كثر تزاحم يعني يصير.
0: حلو. نعم. إذن واليوم لا تزال كتب موجودة، كتب مؤلفات الفلكية
1: بالتأكيد. نعم نعم. الدكتور عبد الرزاق عبد الجبار عبد الله يعني لحد الآن النظريات تدرس في الجامعات الأمريكية والأوروبية، يعني هو كان علم من أعلام يعني علم الفلك، كان إلى بصمة كبيرة في هذا العلم. وأيضا يعني أنا نبخس حق يعني عندنا شباب متألقين، شباب يعني اكتشافات وكلهم أغلبيتهم في دول أوروبا، وهذا يحز بقلبنا والله. حتى هم الشباب نفسهم يعني يقولون نتمنى تتوفر لنا فرصة أنه نجي نخدم بلدنا. يعني واحدة من عندهم يعني قريبة إلي، يعني بنت أخويا عالمة في مجال السرطان، أيضا شابة أخذت الكثير من الـ يعني التكريمات، قل أتمنى أخدم بلدي. وأيضا شباب كثار يعني كلش يعني كل يوم نقرأ عن شخص ونفتخر، يعني هذا عراقي بالأول والأخير، وللعراق المفروض خيرنا إنه
0: بالضبط يعني. بس هو للأسف اليوم ست فائزة مثل ما أنت أيضا تعرفين، مثل ما أكو فئة هي عندها يعني احترام وتقبل الآخر كما هو، هناك فئة للأسف هي نقول من أصحاب النفوس الضعيفة، المرضى النفسيين اللي دائما خلينا نقول يدورون في العصي يعني في الدواليب العصي، ويبحثون عن أقل شيء حتى يجرحون الشخص الآخر المقابل. وأكيد يجوز قد يكون أنه أنت مريتي في موقف ما أنه تعرفتي إلى نوع من هذا الشيء يحس في القلب، يعني أكيد لأنه كل شخص بالآخر مثل ما قلتي هاليوم أنا عندي قناعة تامة بما أملك بالديانة اللي عندي بالمعتقدات والعادات والتقاليد، قد يتقبلها الآخر وقد يرفضها الشخص الآخر. شو ممكن أنه الواحد يقدر يتعامل مع هذه المواقف اللي تصير عنده في حال واجهت شخص أنه حاول أنه ينتقص من عندك أو يزعجك أو يوجه أنه مو مقتنع هو خلنا نقول بانتمائك الديني، شو ممكن أنتوا نوقف هذه الحالات وشون تقدرين أنتي تتقبلين من الشخص الآخر السلوكيات مالته؟
1: نعم طبعا بالتأكيد هي صارت ثقافة مجتمع. يعني نرجع نقول أنه إحنا جزء كمجتمع مدني، أيضا حضاراتكم كإعلام إحنا جزء مكمل للآخر، وأيضا الجزء الثالث اللي هو المدرسة، والجزء الرابع اللي هو يعني نقول الجوامع الكنائس المراكز الدينية. هاي الأربع جهات هي تعزز الوعي عند الآخر. يعني أنا أقول حقه يعني اللي يجي هو ما عنده أي ثقافة أو معلومة عنك، فأكيد راح يسيء الظن بيك، يصدق ما يقال عنك. فجزء من الواجب اللي علينا احنا كصابئة مندائين على سبيل المثال انه نعرف اكثر بنفسنا، ان نطلع للناس بما بهويتنا الدينية احنا معروفين، لكن اكثر الاجيال اللي تجي، طبعا كل جيل اكيد راح تجي ثقافة معينة،
0: صح،
1: تعرفين الاتجاهات الفكرية والتجنيدة من قبل أجندات متطرفة هي اللي وصلت لهذا لهاي النقطة، صرنا انه شلون نتعامل ويا هذا الشخص. اولا هذا الشخص لازم اعرفه منو انا، من يجي قد ما يتقبل انه يتعرف عليه. فاكيد تقولين حضرتك انه اكو كثير يقولوا انت يعني ليش ما تتغير دينك، ليش ما تصير فد شيء قال فضيلة شيخنا الريشمة، فضيلة الشيخ ستار، كانت عندنا جلسات في كلية العلوم الإسلامية، فواحد من الشباب سأله ليش ما انتو تبعتوا الديانات اللي بعدكم، قال له يعني هل الأب يتبع الأبناء أم الأبناء يتبعون؟ فقال إحنا ديانة قديمة، ديانة قديمة، نحترم الآخرين ونعتز بما إحنا عليه، وإحنا ثابتين على مبادئنا ودين أهلنا وأجدادنا اللي تربينا عليه. يعني هي حكمة إلهية، لولا رب العالمين إرادته ما خلقنا مختلفين.
0: بالضبط، وهذا الاختلاف هو اللي يجيب أساسا، يعني مهم جدا هذا الاختلاف والتنوع، لكن الفكرة وين أنه كيف ممكن أنت تتعايشين مع هذا الاختلاف، كيف أنت تخلقين أفكار جميلة وحضارية وثقافية بانتمائك وتعكسين بشخصيتك وسلوكك مع الآخرين. لأنه بالنهاية أنا أيضا أقول الطائفة والدين هو سلوك وليس كتاب، ليس كتاب يقرأ، ليس زيارة جامع، ليس زيارة كنيسة، ليس زيارة معبد. الدين هو أنت، سلوكك، قوميتك، شون تعكسها بسلوكك وتصرفاتك تجاه الآخر، تكون قدوة وياه. لذلك ضروري اليوم مثل ما أنت قلتي، للأسف هي هاي موجودة، يعني خصوصا أعتقد بعد 2003 بدأت تضغي.
1: هي التسمية موجودة كانت
0: بالضبط،
1: لكن اجتها الظروف المناسبة، واكو اجندات مثل ما قلت لحضرتك انه رادت يطفو هذا الشيء على السطح، اللي تغطي على اشياء تكون من الداخل يشغلون الناس بهذا الشيء. لانه صدقيني انه الشعب العراقي شعب طيب، شعب محب للآخر، يساعد، عنده نقوة، عنده غيرة. احنا متعايشين عمر وعايشين ناكل ونشرب ونطلع ونطب، كل احنا سوا. المنطقة الوحدة هي عائلة كبيرة، كانت جار من احدى ما يعني ظهرت، لكن مثل ما قلت لحضرتك اجندات وظفت هذا الظرف حتى تخدم مصالحها، حتى تخدم تواجدها وتعززها. يعني البيت الهادئ، يعني شون تقلبينا من دخليلة مشكلة،
0: صح،
1: نقلب لبسة بالضبط البيت العراقي صارت بي. لكن الآن نقول يعني احنا ما نكون ياسين، الآن كثير أفضل من الفترة السابقة، وإحنا بجهدنا وجهدكم كل احنا نكاتف في سبيل العيش المشترك وليس التعايش، الرجاء تبديل هذا المصطلح، لأنه التعايش حسي مرغم أنه يتعايش، بس العيش المشترك احنا عايشين ببيت واحد كبير، نحترم بعضنا، نحب بعضنا، نخلص مثل ما تفضلتي حضرتك، الإنسان هو بعمله،
0: صح،
1: شنو اللي قدمه، شنو بصمته بالمجتمع، هويته هو ورب العالمين. أنا ما يخصني انتماء شنو الديني، فيهمني هو ذاته شنو. يعني هذه مسؤولية كبيرة تقع على يعني الجزء الأكبر الإعلام، المنابر الدينية، المدارس، المناهج التربوية،
0: تربية الأهل في البيت، البيت. أول بذرة تكون، ومن ثم بعد الانطلاق أكيد إلى المجتمع،
1: المدرسة تجي المرحلة المكملة، المناهج الدراسية. يعني حقيقة يعني
0: المناهج أكو بها كارثة.
1: بالضبط بالضبط. لأنه
0: كارثة
1: يعني
0: كبيرة
1: كبيرة. نعم في كردستان يعني من إجينا يعني وإحنا على أعمارنا أكو ديانات وأنت ما أدري ما نعرفها، وهذا يعني حس القلب إنه أنت أبناء بلد واحد إنه أنت لا تعرفيهم. يعني يحتاج إنه إعادة النظر. واشتغلنا طبعا كجمعية، جمعيتنا تأسست ب 25/3/2007 يعني حدود صار لها 19 سنة تشتغل في هذا المجال. اشتغلت على العديد، غيروا جزء، عندنا جلسات، عندنا كثير على المناهج، وصار تغيير تغيير جميل في كردستان، متقدمين على بغداد بالمناهج. يعني كثير منها أخذت التغييرات وطبقتها في بغداد قليل، ونتمنى ونأمل بجهود كل الناس وتضافرها أنه نوصل إلى مرحلة أنه عامل الإنسان على إنسانيته، انتماء الإنساني.
0: جميل.
1: من يريد يروح للمعبد، للكنيسة، للمندى،
0: هو حر.
1: هذا حر. هذا هو اللي يقدر ذاته، بس يعطي بصمة تفيد مجتمع تفيد ناس.
0: بالضبط. احنا راح نتكلم ست فايزة على موضوع الجمعية. لكن خلينا نروح ايضا فاصل صغير، نسمع لنا فد اغنية ونرجع نكمل.

0: رجعنا ويا الست فائزة. ست فائزة، ذكرتي قبل شوية عن الجمعية وتأسيس الجمعية، أحب تذكري لي شوية أهم المشاركات الفعالة والجهود اللي بذلتوها أنتو في كل الأزمات اللي مر بها الأقليم أكيد يعني، والناس تأذت منها سواء كان في فترة النزوح ما بعد النزوح. فإذا ممكن كلميني عن مبادراتكم الجميلة، كيف أنتو ساهمتوا كمكونات أيضا أصيلة في هذا البلد في مساعدة الآخرين من القوميات الأخرى.
1: أكيد الإحساس الوطني النابع، الإنسانية، هي اللي يعني قبل شوية نتحدث أنه تجمع الإنسان. ف يعني بدون أنه أحد ما يقول أنه يعني جمعية الثقافة المندائية شاركت، والصابئة المندائيين يعني الجمعية مع إحنا مجلس شؤون أربيل أيضا، إحنا مؤسستين، المجلس اللي هو يعنى بالشؤون الدينية والجمعية الثقافة المندائية اللي تعنى بالثقافة
0: والأنشطة.
1: فانجمعنا كنا الحمد لله والشكر، قدرنا نجمع المبلغ من المال، قسم أعطينا كمبلغ مالي وقسم لمخيمات النزوح في شارية، في دخوك وفي أربيل، وأيضا للمخيم بحر ككان في الكنائس أيضا، فكانت متوزعة عليها. وإحنا بهذا واجبنا وأبد ما يعني أنه ممنونين عليه، بالعكس إحنا ممتنين لأنه يعني شاركنا برفع جزء ولو بسيط. أيضا في الحملة الأخرى اللي شاركت بها أنكاوا وكل أربيل وكل عالم في فترة الزلزال اللي أصاب تركيا وسوريا، الحملة الأخيرة اللي كانت أيضا اللي أنكاوا اللي يعني قامت بها بشكل جميل، المساعدات الإنسانية اللي جمعناها من أجل كل محتاج، بكل إنسان إلى يعني رجاء في الإنسان الآخر أنه يعطي اللي يقدر عليه. كانت اللي الحملة الأخيرة هي مع الروجافا اللي بسوريا، اللي كانت أيضا وقفنا مع منظمات المجتمع المدني، وحملة جميلة كانت.
0: جميل.
1: أكيد وثقتوها يعني.
0: صحيح. طيب إذا ست فائزة، عندي فضول بموضوع قلتي إنه عن التعميد، لأن أنا شوية أحب يعني هاي التفاصيل شوية. بالعراق هنا الطقوس هاي وين سوا، في أي منطقة؟
1: الطقوس في كردستان. كنا على نهر الزاب.
0: نهر الزاب.
1: كورغوسك كنا. بس بعد أنه فترة طويلة وكنا نحاول أنه نحصل على قطعة أرض ونعملها يعني على النهر. لكن جهود الخيرين يعني بشكل شلون نقول خاص. صارت عندنا في شقلاوة.
0: حلو.
1: نعم، شقلاوة بأحد القرى موجودة، اختارينا مزرعة وفي بئر آبار من الماء أيضا تعتمد في التعميد، وعملنا حوض كبير يعني نمارس الطقوس الدينية بالأعياد والمناسبات. وقريبا جدا إن شاء الله يوم 17/5 أيضا عندنا عيد التعميد الذهبي.
0: إذا إحنا مدعوين.
1: مية هلا بيكم.
0: أنا صار عندي فضول أجي أشوف.
1: شرفون.
0: حبيبتي الله يسلمك. الله يسلمك.
1: نورونا.
0: حبيبتي هواي فرحت أكيد في هذا الموضوع. بالنهاية مثل ما أنت قلتي يعني دائما جمالية المكان، هسه مثل ما أنت تروحينها اليوم في حديقة لما تشوفين بيها عدة ورود، عدة ألوان، مختلف أنواع الورد، راح تشوفيها مميزة عن أنها تكون في حديقة خلينا نقول بيها نوع واحد. هذا بالذات هو بحد ذاته أحس التشبيه البلد اللي يكون به مختلف من الأديان والعادات والتقاليد، اللي اليوم ضروري أنا أشوف أنها يكون أكو وعي بالأخص الشباب هسه اللي دينشؤون يعني مع التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي. يعني سابقا يمكن كانت بعض الناس في خارج البلد مثلا ما تقدر توصل إلى هذا البلد تعرف شنو داخله محتوياته، وإحنا كذلك نفس الحالة. لكن هاليوم العالم مثل قرية صغيرة صار، أقدر أني بكل سهولة أتعرف، يعني أقدر بالجوجل أو أطب أو أسأل أشوف عن الأخوة صابي المندائيين، تقاليدهم، عاداتهم، كتبهم وما إلى آخره. كذلك الأخوة الأيزيدية، الكاكائية، المسيحيين، الإسلام بالسنة والشيعة، يعني صار أكو وعي أكثر هاليوم عن أنه شون أنت تقدرين تتعرفين عن الآخر، والمهم أنه أنت تتقبلين مثل ما قلتي مثل ما هو، بدون ما أحاول اليوم أنه أغير هويته القومية والدينية. فهنانا شنو هي رسالة التعايش اللي تحبين أنت ست فائزة توصليها إلى العالم؟
1: نعم، العيش المشترك هو يعني يكون المجتمع مجتمع ناجح متقدم. أنه أنا أتقبل الآخر، يعني العراق فشي مميز خصوصا كدولة عربية موجودة بالمنطقة، ماكو أعتقد دولة عربية بهذا التنوع الديني والثقافي. هذا يضفي جمالية مثل ما تفضلتي حضرتك، أنه كل ديانة، كل أقلية عندهم ممارسات، طقوس، عادات، تقاليد، ثقافات، حرف، مهن. هذا يصير المجتمع غني، يصير مجتمع متنوع. أنا يعني أريد يعني فتشي واحد، أنه القانون، الدولة اللي هي الراعية اللي تحافظ على هذا التنوع. إذا ماكو قانون قوي اللي كل احنا تحت المظلة مالته، أكيد احنا ما راح نقدر نوصل إلى تحقيق المساواة. إنه أني أتعامل مع الآخر على خط واحد، على إنسانيته، بغض النظر عن انتمائه. القانون هو الفيصل الوحيد اللي الدول المتقدمة القانونها قوي. احنا للأسف موجودة قوانين،
0: لكن اكو غبن للأقليات.
1: نعم، التطبيق غير مفعل. كثير من القوانين لو ترجعي لو تشوفين القانون العراقي، قانون جميل في يعني مواد مكتوب حلو، بس من ترجعين على التنفيذ صعب. يعني احنا نفتقد الى نقطة اللي هي جوهرية، احنا خصوصا يعني كمثلا نقول كصابئة مندائيين، كأقليات، من روح للعرف العشائري. احنا يحمينا القانون، لكن في ظل مجتمع عشائري يضطرون أغلب طبعا الصابئة الموجودين في الجنوب ينتمون إلى عشائر حتى تسندهم، بدل ما القانون يسندك أكو عشيرة، وهذا
0: رح يسبب مشكلة أخرى. يعني أكبر، رح تدخلين في
1: بالضبط
0: معاكو.
1: يعني أنه راح أنه تكونين ضعيفة، بينما إذا تكونين مسلحة أنه تقولين أنا القانون يحميني، ما حد يقدر أنه خطوة واحدة يعني يتجاوز الآخر. كل واحد إلى حدوده، كل واحد إلى مساحته. نعيش سوا، يعني بلد ما شاء الله بمختلف نقول الثروات، مختلف الناس المتنوعة، فأكيد راح يكون فتشي مثار إعجاب للآخرين. مثل ما اللي هسه الآن التجربة في إقليم كردستان، احنا خلينا نحكي عن الأشياء الإيجابية، تجربة جميلة. إنه الـ يعني الاهتمام بالأقليات العراقية، بالتنوع الديني بشكل كبير، يعني احتضان الحكومة إلى الأقليات جميعا، الاعتراف بهم، تمثيلهم، هذا شيء يدعم تواجدهم. يعني من يشوف الإنسان بلده محتوي، ليش يفكر يهاجر؟ ليش يفكر؟ فخلي تكون بيئتنا بيئة حاضنة مطاردة للأقليات خصوصا. يعني أصر على الأقليات نسبة إلى أنه عادات مختلفة، تقاليد مختلفة، لغة مختلفة، وأيضا النسبة العددية فهي مو يعني كثير من الناس تنظر لها أنه لا تقولون أقليات قولوا مكونات. أنا أقولهم يا ريت لا أقليات ولا مكونات بس كون نمطي الحق.
0: صح، لأنه تعرفين شنو من تقولين أقلية أكيد فعلا أنه ممكن أحيانا واحد تحس في قلبك، خصوصا خلنا نقول مثل ما أنت قلتي يعني هاليوم مثلا خلنا نتكون عن المكون المسيحي اللي هو ما كان أقلية، هو أصلا ابن البلد، هذا ابن الحضارة، مؤسس الحضارة، واليوم للأسف يسمى بالأقلية. هاي تحس فعلا في القلوب، ليش؟ لأنه الحقيقة والواقع أنت ابن هذا البلد، أصبحت اليوم تسمى بالأقلية، ويعني أكو يعني شبه إزالة لحضارتك ووجودك ومحاربات مثل ما أنت قلتيها هاي موجودة. لكن اليوم فعلا لو أكو قانون يحمي وجودك وإرثك ويعترف بتاريخك، يعني تاريخك الحضاري يمكن هو من أقدم التواريخ الأخرى، لكن اليوم للأسف أنه دي يصير حتى أكو تحريف بالتاريخ من بعض قبل الأجندات مثل ما أنت قلتي موجودة. بس إحنا دائما نقول يبقى الفيصل شنو، تاريخك وإرثك لا يمكن أن يمحى بأكاذيب. الحقيقة هي حقيقة، أنت موجودة في هذا البلد منذ أكثر من 7,000 و10,000 سنة ورح تبقين أنت موجودة، يعني سواء شئنا أم أبينا. أنا هواية بصراحة يعني يسعدني أنه هاليوم كنت أتمنى أيضا أستضيف مثلا أخوة من الأخوة الأيزيدية والكاكاية والنوع يعني كلتنا حتى يكون هذا الإرث الجميل أنه نسمع عنه ونسمع عن هاي العادات والتقاليد الحلوة. فأني كلش فرحانة بصراحة هاليوم، يعني إحنا أكيد قبل ما راح نحكي موضوع هو طويل وأكو هواية نقاشات جميلة
1: إن شاء الله، حلقات جاية أكيد. ونعمل جزء ونورجي الناس كل يعني مكون وكل ديانة من هي، يعني شلون تقاليدها، عياتها، مناسباتها، المعتقدات اللي تعتقد بها، هاي الإضاءات وكثرة السمع. يعني شوفي يعني ست يعني مرات نحضر كثير من المؤتمرات، رأسا من يجي دي يتحدث يقول مثلا المسلمين الصابئة المسيح والآخر، شنو الآخر؟
0: هاي غلط،
1: خلي نقولهم والكاكائية والبهائية والأيزيدية، يعني نقولها كلها حتى شنو السمع
0: يتعود
1: من سمع منو ذول، يبحث اللي ما سامع اللي ما عارف. يعني احنا جينا للإقليم في 2006 ما كانوا يعرفون، يقولون تشيا منداي تشيا صابي، يعني شنو صابي شنو منداي. العبء وين صار على مؤسسات المجتمع المدني، انه احنا كمؤسسة مجتمع مدني كجمعية بادرنا إقامة تعريف بالصابئة المندائيين ديانتهم شنو، سوينا كتيبات باللغة الكردية حتى نعرف، لان احنا نستهدف الإقليم، يعني هنا موجودين الشعب الكردي ما يعرف شنو الصابئة المنداي. فهنا العاتق الجزء الأكبر يقع على عاتقنا معاكم، مع وأكرر المؤسسات الدينية والمدرسة، أربع جهات احنا نجند جهودنا في إيصال الصورة الحقيقية، لأنه الصورة من تنقل عبر الآخر تجي صورة مشوهة. يعني يعرف الصابي المندائي عنده صيام، ما يعرف عندنا صوم صغير وصوم كبير. الصوم الصغير إنه الامتناع عن الأكل اللي اللحوم في بعض 36 يوم بالسنة مثلا، عندنا زكاة، عندنا صلاة، هل الصلون يقولون إيه؟ يعني التوحيد، تعميد، شنو التعميد؟ ما يعرف. بس من انت تجيبين ابن المكون نفسه ويتكلم راح تاخذين المعلومة الحقيقية الغير مشوهة.
0: بالضبط.
1: احنا اللي هو اللي خرب البلد هو انه يتكلم عنك شخص اخر مثل ما تفضلتي حضرتك، يشوه انه تاريخ، انت تاريخ، انت وي جذر الارض. احنا ما يحتاج انه بس يقولون انتو ملح الارض، انتو جذر الارض، لا، نحتاج دعم حقيقي لوجود تعزيز هذا الوجود.
0: بالضبط.
1: ميمن بالقانون. بالضبط. القانون هو المظلة الحامية لكل الأقليات. أنا مصرة حضرتك تقولين يمكن يحز بنفسي، بس هو القانون الدولي هو نسبة عددية، خلي يكون شخص واحد بس يكون إنسان فعال، يكون إنسان إلى بصمة، يكفي من أنه يكونون ملايين بس ما عندهم بصمة.
0: بالضبط بالضبط.
1: وتعرفين حضرتك يعني الناس يشار لهم بالبنان من من الطوائف العراقية والمكونات العراقية كلها.
0: أكيد حبيبتي، طبعا احنا كلش فرحانين ونشكرك على تواجدك ويانا، وإذا تحبين كلمة طبعاً أخيرة تقولين من خلال العنكاوة راديو.
1: حبايب أنا طبعا كلش أشكركم وأشكر راديو عنكاوة اللي يعني المتنفس اللي عبر عن ما يجول في دواخلنا، عن ما عن الأحداث. عنكاوة راديو عنكاوة هو راديو الحدث، يعني أي حدث نشوف يسارعون ينقلون يتكلمون، وهاي رسالة مهمة، رسالة الإعلام، رسالة سامية. نقدر هذا، وأني سعيدة جدا أن أكون ضيفة خفيفة على مستمعي راديو عنكاوة، أرجو أن أوصل يعني صورة مشرقة عن المرأة والمرأة المندائية بالخصوص، اللي هي أحد يعني أنا أحدى النساء العراقيات اللي أفتخر كوني عراقية ومندائية وأنتمي لهذا البلد العريق.
0: حبيبتي، وإحنا أكيد هم كلش فرحانين بوجودك، وأتمنى لك دائما يعني الموفقية في عملك الميداني المجتمعي، وكذلك نتمنى أكيد للأخوة الصابئة المندائين أنه يكون يا ربي العدد يزيد ويزيد ويرجعون إلى هذا البلد الجميل وحفظ البلد، ويكونون دائما مبدعين مثل ما هم معروفين في إبداعهم. سعيدة جدا بوجودك ويانا كلش، وإن شاء الله دائما وأبدا تكونين هيك متألقة عزيزتي.
1: شكرا جزيلا ست مريم. شكرا للكادر، تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الدائم، وإن شاء الله نشوف راديو عنكاوة يعبر المحلية للعالمية.
0: حبيبتي الله يسلمك، شكرا جزيلا إلش، تحياتي عزيزتي. شكرا.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوا

انت من عقلك حبيبي انا اصرف نظر، انت وحدك بس لوحدك

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

You are listening to Ankawa FM 97.7.

0: خير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
1: آمين. من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس يقول: يا إخوة بارخما، لكن الله الغني بمراحمه من أجل حبه الكثير الذي أحبنا به، إذ كنا أمواتا بخطايانا أحيانا مع المسيح وخلصنا بنعمته، وقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات بيسوع المسيح ليظهر الدهور المستقبل غدمة غنى نعمته ولطفه الذي صار لنا بيسوع المسيح. فإننا بنعمته خلصنا بالإيمان، وذلك لم يكن منكم، إنما هو مهيبة الله، لا من الأعمال، لئلا يفتخر أحد، لأننا نحن خلقته، خلقنا بيسوع المسيح للأعمال الصالحة التي أعدها الله من قبل لنسلك فيها. ولذلك تذكروا أنكم أنتم الأمم كنتم قبلا في الجسد، وكنتم تدعون غرلة من المدعوين ختانا وهو عمل يد في الجسد، وأنكم كنتم وقتئد بغير المسيح، وكنتم غرباء عن رعية إسرائيل وأجنبيين عن عهود الموعد، وكنتم بلا رجاء وبلا إله في العالم. فأما الآن بيسوع المسيح فأنتم الذين كنتم قديما بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي. آمين. قوم بقارة ونشمع لي ونقلي قديشة.

الأحد السادس من زمن القيامة. نص الإنجيل اللي سمعناه هو مطلع الفصل 17 من إنجيل يوحنا، أول 11 آية من هذا الفصل. شوف في مطلع إنجيل يوحنا أول معجزة يقوم بها يسوع تكون في عرس قانا الجليل، من مريم العذراء تروح إلى ابنها وتطلب أنه يساعد الجماعة اللي نفذ الخمر عندهم، فيقول لها يسوع: لم تأتي ساعتي بعد. هذا النص اللي سمعناه يصير يجي بعد ما يسوع يغسل أرجل التلاميذ، ويتنبأ يسوع أو يتحدث مع التلاميذ عن آلامه، عن صلبه، وعن قيامته. وبعد هذا النص يسوع يذهب إلى الجبل، إلى بعدين حيث يلقى عليه القبض في بستان الزيتون. هذا المشهد بين غسل أرجل التلاميذ وبين إلقاء القبض على يسوع، تجي هذا الفصل اللي هو فصل 17 من مثل ما قلت، واللي هو صلاة يسوع الكهنوتية، ما نسميه صلاة يسوع. نشوف أول شيء يسوع يرفع عينيه إلى الآب، أكو هذا الحوار بين يسوع وبين الله الآب. يسوع يبدي هذه الصلاة ويقول: قد تمت، قد حانت ساعتي الآن. ليش؟ لأنه ساعة يسوع هي مرتبطة، ساعة يسوع مو هي فقط الألم، لكن هي مرتبطة بآلامه وبقيامته، لأنه بآلام يسوع وبقيامته راح يتحقق الخلاص، راح يتحقق الوعد. ولهذا يسوع تكتمل، تأتي ساعته اللي راح بيها يتمجد. ولذلك يقول يسوع بهذه الصلاة أنه: مثل ما مجدتك يا أبي مجدني أنت أيضا. شنو هذا المجد اللي يتحدث عنه يسوع؟ مجد يسوع يرتبط مثل ما يقول القديس أغسطينوس أنه الناس اللي شافت يسوع يتمجد، من الشعب اللي بدا له كأنه يسوع، بدا له أنه يسوع قد أهينا، هنا يسوع يدخل بالمجد. الشعب الذي بدا له أنه يسوع قد أهينا، لأنه مجد يسوع مرتبط بعمل يسوع لإرادة الآب. يسوع يتمم إرادة الآب، وإن كان تتميم يسوع أو تكميل يسوع لإرادة الآب أنه في ذهننا أو في وجهة نظر الناس أنه كان هناك إهانة ليسوع، لكن بهذه الإهانة، على حد قول القديس أغسطينوس، بهذه الإهانة اللي تبدو لنا إهانة، يتحقق الخلاص، يتحقق مجد يسوع. فنشوف يسوع يبدأ نصلي إلى الآب من أجل، وهذه الصلاة هو يوضح بها كل رسالة يسوع الخلاصية. نقدر نعتبر هذا الفصل من إنجيل يوحنا، الفصل 17، نقدر نعتبره جوهر الإنجيل. ليش؟ لأنه يسوع في هذا الفصل من خلال هذا الحوار مع الآب يتحدث عن رسالته. ونشوف أكو هذا التكرار اللي شفناه بالنص، أنه يسوع مرسل من قبل الآب، هو اللي إجا، حتى الله أنطاه كل ما هو له، ويسوع بعدين يرجع ما الله أنطاه إلى الله. فيسوع مثل ما يقول بالصلاة أنه جاء مرسلا من قبل الآب. الله الآب أرسل يسوع لوحده، هو الابن الوحيد اللي أرسل الله إلى هذا الشعب، إلى هذا العالم، لكن ما رح يرجع إلى الآب وحده. الآب أرسل لوحده حتى يرجع كل الشعب معاه إلى الآب. وهنا نبدي نتحدث عن خليقة جديدة. وهذا هو مجد يسوع، هذا هو مجد اللي يتحدث به الإنجيل يوحنا، مجد يسوع. القديس إيريناوس يقول أنه مجد الله هو الإنسان الحي. مجد الله هو الإنسان الحي، الإنسان الذي استعاد، بهذا المعنى
الإنسان الحي هو مجد يسوع، بمعنى الإنسان الذي استعاد الحياة بقيامة يسوع. الإنسان الذي استعاد الحياة بقيامة يسوع، وهنا رح نعبر مع يسوع إلى حياة الأبد، لأنه مجد يسوع يقول أنه أن يعرفوا أنك الإله الحق، وأنك يعرفوا أنك الإله الحق وإن الذي أرسلته يسوع المسيح. تشوفون هذا التكرار كأنه موجات، هذا النص من الإنجيل كأنه يجي مثل موجات، يسوع يكرر الكلام. ليش؟ لأنه أكو بالبداية حوار بينه وبين الآب يتحدث به عن إرسال الآب ليسوع، وبعدين أكو حوار يسوع يدخل الجماعة في حواره مع الآب ويطلب من الآب أن يحفظ التلاميذ، وبعدين أكو أيضا الرسالة اللي ينطيها يسوع إلى التلاميذ، فلذلك نشوف هذا التكرار في آيات هذا الفصل، الفصل 17 من إنجيل يوحنا. ليش؟ لأنه يتحدث عن مجيء يسوع، رسالة يسوع، وشلون يسوع في رسالته يكشف لنا عن وجه الآب الحقيقي اللي هو يدعو يا أبي. إذا نرجع إذا شوية إلى فصل 17 من إنجيل يوحنا متكون من 500 كلمة، أكثر من 100 كلمة من هاي الكلمات هي أفعال يقوم بها الله. ومن بين هذه الأفعال اللي يقوم بها الله، ومن بين هذه 500 كلمة اللي يتكون من عدها الفصل، هناك 6 مرات مذكور في هذا الفصل يا أبي أو يا أبتي أو الآب، مذكور 6 مرات. وهذا الذكر 6 مرات لأنه هذا عمل الله، عمل يسوع، أنه يعرفنا من هو الآب، يعرفنا أنه الآب هو اللي أرسل ابنه حتى يخلص العالم. والمرة السابعة هنا راح يصير مشاركتنا إحنا في حياة الآب، من إحنا أيضا نقوم بهذه الأعمال، أعمال يسوع، أعمال الرحمة، أعمال المحبة، من أيضا إحنا نقوم بهذه الأعمال راح نقدر نكمل. تعرفون أنه رقم الكمال بالكتاب المقدس هو 7. يسوع في هذا النص في الفصل 17 من إنجيل يوحنا يذكر 6 مرات الآب، لأنه المرة السابعة تقع على عاتق كل واحد من عندنا. لكن احنا ما نقدر نقول وما نقدر ندعو الله أب إذا ما عملنا أيضا أعمال يسوع، إذا ما قمنا بأعمال الرحمة، إذا ما قمنا بأعمال المحبة، لأنه بالمحبة اللي اتجلت على الصليب يسوع يكشف وجه الآب الحقيقي. فهنا يسوع يعيد الإنسان إلى الحياة، وهي هذه حياة الأبد، بمعنى ينطي للإنسان حياة الله الأبدي السرمدي. ما يتحدث هذا النص عن الحياة الأبدية اللي احنا عادة نفكر بها بعد الموت، لكن يتحدث عن الحياة هنا والآن، حياة الله اللي يسوع كشفها لنا واللي يسوع انطانا إياها. لأنه مثل ما قلت من هاي الميت فعل اللي موجودة بهذا الفصل، 17 مرة من هاي الأفعال في هذا الفصل الله يعطي في هذا الفصل 17 مرة يذكر الفعل عطى يعطي. ليش؟ لأنه الله هو الذي أعطانا هذه المحبة من خلال يسوع المسيح، الله هو اللي انطانا حياته من خلال يسوع المسيح، الله هو مصدر لهذه الحياة اللي تكون بالاتحاد مع يسوع المسيح. وهنا ضمن هذا الإطار في نهاية النص اللي قريناه، طبعا احنا ما قرينا الفصل 17 كله، قرينا اول 11 آية، لكن في إطار النص اللي قريناه انه يسوع يطلب حتى يكونوا واحدا. وهاي الوحدة مو هي فد وحدة اجتماعية، هاي الوحدة هي الشركة في حياة الثالوث، هذه الوحدة هي الشركة
في حياة الله، في حياة الثالوث، من خلال الابن يسوع المسيح. لأنه يسوع المسيح من صار ابن الله، من أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، صرنا احنا ايضا بواسطة يسوع، من خلال يسوع صرنا ايضا ابناء الله. نختلف عن الابن الاول، نختلف عن آدم. ليش؟ لأنه احنا صارت بنوتنا لله من خلال يسوع المسيح. آدم نقدر نقول ضاع بالطريق. ليش؟ لأنه كان يفكر بالمجد الذاتي، كان يفكر بالمجد الشخصي الذاتي، كان يفكر بالمكانة، كان يفكر بما يخليه يظهر للآخرين. لكن مجد الله، مجد يسوع، هو مجد المحبة، هو مجد بذل الذات. فيسوع يقف بينه وبين السماء، بين الأرض والسماء، يرفع مثل ما كان في سفر اللاويين، نشوف أنه الكاهن كان يرفع أسماء الشعب، يدخل إلى قدس الأقداس ويرفع أسماء الشعب من يقدم التقادم. يسوع يرفع الشعب كله إلى الله في هذه الصلاة، الصلاة الكهنوتية اللي يصليها، يرفع هذا الشعب حتى يعيد إلى الله الابن، يعيد إلى الله كابن، يعيد إلى الله كابن مخلوق على صورته وعلى مثاله. في هذه الصلاة أيضا إذا أريد نربطها شوية بصعود ربنا يسوع المسيح، يسوع المسيح بصعوده يقول: متى ما ارتفعت جذبت إلي كل الناس. متى ما ارتفعت، يسوع رفع على الصليب، وبعدين أيضا بارتفاع نحو الآب يجذب الإنسان أيضا نحو الآب، يعيد الإنسان. وهذه هي حياة الأبد اللي ينطينا إياها يسوع في من خلال بذله لذاته، من خلال موته على الصليب وقيامته من بين الأموات.

تشبه بيدا سنخليزه رحمه وحنينه سدى له سو هاوي تحساي دقنان عمديو اختشو قانا دخرياسة كل يالد مرعيسو قبيل اختالو ابنامي ورحمه ديو خمارت كل باب برون.

حق بشهد ويحمد الخلاص ديان كن فاقد عنده ذو دخران دموته وقورته وقيمته آه قابل الذي دي وحده من داثة من نعمه ورحمه العلمين آمين فقدان أخمارا والاهم فقدان أخمارا والاهم فقدان أخمارا والاهم بيشي دري وصيب يعني رازم شبح وقديش ومخهيان وعلى هاي على المذبحم حسيانه ليثيث مارنجاه التمشمية قال شو حب كل عدان العلمين

0: مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين.
1: اذكروا في صلواتكم آبائنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بإيمان الحق وجميع والدينا وأخوتنا بنين وبنات وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوت السماوي. بارك يا رب.
2: شكرك لك يا مريا التي روسش فذن نعمة تغطالا كدخم حيلة وحطاية سبب كبير وسدم رحمن وسوخ مخشخ لنا تقدمه في الرازة قديشة بغرة ودمة دمشيحه كدك طلبك عون منه الخيلة دقيانا سن قو حبك ميلا وهيمان وسحقاني خدمه الخليز والقيبا مسقوخ طالوخ تشبح توي قارة وشكارة وزغاذة

ثلاثة ورم رامة من كل برياثة تشمس غيثة ومشوب حادة ليثة يوزهم شبحتة باب برونة وروحة قدشة دبريلي عالمة بن عمتي وعمار بن رحمانوثي خلص لبنينا شب حنينوثي وذلنا عمي ربسة مايوثي تماروثخ يا ماريك بركي وكسغذي الفايد علاية وربواثة ملاخي قديشة قود دروحان مشمشان دنورة ودروحة تشمك مشبحي أما دكروي قديشة وسرابي روحنا يستغثت ماروثهم مقروي كتك مع

قدم طيل زوناد وابقى وحضيرة طان حشا وقارو الموتى بوليلة بشلمسا

0: شليا ودحلت ويت ونقيم ومصلين إشلام عمان
1: آثي يا ماري روح قديش وشار الاذي قربان دعود ديخم بارخ لهم قادش لدهاويلا يا ماري تحو سايد حوبي شقان دخطياثة أمود رابد قيمت من بين ميثة تخاي خاثي ملكوثة دشمية من كلاني دشبيرا يقامو بدل كل هذه بذبرانوس ربثة ومعجبت القيما شكروخ لغم شبحوخ لغم لبطالة بقيتو خلصت بدمة يقيرة دمشيحو كم بثيخة فتواثة قليه مسخوخ تشبحتة ويقارة وشكارة وزغاذة تشمخ بيخاي وقديشة ومخهيانة دها كل زونة والأبد أبدين

0: لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد.
1: آمين. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم. نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنتقبل إذا موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق. ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ. وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكون. ومسامحين أخوتنا على زلاتهم. ومنقين نياتنا من خلافات وخصومات. ونفوسنا الصافية من كل حقد وعداء. نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس. نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل.
2: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا.
1: لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا
2: وللحياة الأبدية.
1: لنصلي السلام معا.
0: اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة. وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معا قائلين:
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تحملنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الآبدين.
0: نعم مريا لها خلانا لهم طاو بابا ملي رحمة طلبوك من نوخ كم شفل فول كبير وسدم رحمة نوسوك لا يا ماري لا يا ماري لشوقة بجرابة لم خالص لمن بيشة وخيلة واثة بسبب ديو خيلة ملكوثة وخيلة وشنة وقبار وسو شلطانة بشمية.

عشا حسا حوبين بزمة في أخيرة ذكا تيراثا مزوفا دحنانا شيحا سوري دخيان العلمين قدس السادنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا إلى الأبد. موهوسات طيبوس المحيانا مارني شام شيحة

محياني وانا نودي كلان اخذ وانشب.

كما خش ختي ماري لك يا نمحيلد بنينا شمايوثين امد روحانة تشمهم قد شي برازة خليزهم شركي خليوسة تنياثه بسمي وقالت شوحة وتوديثة تالوث وعليث مسقي

0: إقليمة كردستان مشادر يتر من 5 مليار دينار من على ثلا نفطايل بغداد. موزاخد آر بعراق نشتمل عقر أثيانة ومطر مفكسيانة لسوغة بنياثة. مسترانوثة دكويت مودعة ساقو لا يخطي سياف قراواية المتعورانة. سبينا كرهانيتا بمرعة هانتا مطيت التينيريفي إسبانيتا بشوقانة خازوقي. نيويورك تايمز مصعوثة باكستان معبدلة بطرف تروخت العملانة من إمارات.
1: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة. برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: حابة أسألك على موضوعنا اليوم. طبعا احنا نتكلم عن التنوع الديني، وانت تعرفين انه في كل بلدان العالم دائما معروفة انه في اي بلد اكو مجموعة من الأديان والطوائف. برأيك بالنسبة لنا احنا نتكلم عن الشرق الأوسط والعراق بشكل خاص، التنوع الديني والهوية الجغرافية، هل انت تؤمنين بالتنوع والتعايش مع الآخرين؟
1: اي نعم، اكو التنوع الديني ضروري بكل البلد، خصوصا بالعراق. معروف بالعراق كان مليان طوائف وأديان، وهذا الشيء ضروري، لازم يكون اكو محبة وتعايش سلمي بين كل الأديان.
0: زين، برأيك ليش ضروري انه يكون مثلا موجودة عدة قوميات؟ شنو اللي راح يختلف في هذا البلد؟ يعني انه تقبل فكرة انه دين الآخر، تقبل آراء، تقبل خلينا نقول يعني حتى مثلا عاداته وتقاليده ممكن.
1: اي اكيد.
0: اكيد. جيد. انت كمسيحية تعيشين في الشرق الأوسط، وتعرفين يعني يمكن أصل الحضارة والأرض يعني والأجيال خلينا نقول اللي تربت يعني في داخل بيئة أكيد تختلف عن القوميات الأخرى. شلون ممكن اليوم برأيك مثلا الأهل لهم دور ينمون في أولادهم حب الانتماء للوطن وتقبل الآخر وديانتهم بدون أن يكون أكو حساسية أو اختلاف؟
1: أي أكيد مهمة، على مود لي يصير حساسيات بين الطوائف وأديان
0: والأطفال
1: بالأخص.
0: شكرا جزيلا.
2: طبعا أكيد، وسؤال حيل مهم لدى مجتمع ديدا ودى جيل ديدا ده هدي لقايم المندي دا تابع دا تكنولوجيا ودي قراخش بصر عنصرية وآني سوالف. بما أنه أخني بلد ديدا بلد محتضن كلها أديان وكلها مجتمعات من المكون المسيحي أو الإسلامي أو اليزيدي أو أي مكون آخر يعني، فبذلك أنه لازم تأت لن تعايش سلمي مغذاذة ولازم تاوخ محتضنين دا هذا بلد. وكان أخني كان أخي لكارخ هذا بلد يعني كان لكارخ بدا دغذاذة وكان لكم عبرخ عن غذاذ مندي اختيرة، فأكيد خنا بتقاشيلة منن أو جيل داتا بطرينن بتقاشيلة أنه مندي صعبي له داتو يعني تأت لتعايش سلمي من حقه حقيقي يعني، فهذا خمندي صعبي له، فلازم تعيش خلم قلبا وقالبا وفكريا أنه لازم نفكرخ بقاوح ولازم تشقلخ لم أجدادا هم من آذا مندي دغدكم عايشين لأنها ولازم أخني هم دمور ثخل دا يعني دا جيل داثهم قاما. أكيد أنه دها بما أنه كيلب كيخب عنصر التكنولوجيا فكل من دقيثة، خاصة مواقع حيل عديدين دق مشاري آذا مندي ودك محرضي أنه بين قوسين العنصرية أهي شماح، فأنه لازم تأت لنا شماح وعي إلزامي لدى هذا إنسان إنه دياذة إنه ليث فرق بين ناشا وناشا يعني، لأن كلنا إنه خليقة واحدة ياخ، كلنا يعني من الله ياخ إثية، ليخ إثية من هذا نبي أو من هذا نبي، كلنا تحت سقف الله ياخ أخني، فليث داعي إنه وكان حاصل هذا خمندي يعني أو عنصرية شمح آهي ولك ذي هذا جيل لك ميل التعايش سلمي، فإنه إيث محل مواقع وإذا حيل برامج إنه مشتقري مخ أبسط شيء تويتر إيباخ مشتقرت له وإيباخ دودة موقع اللح وإيباخ مشتقرت مخ تايتلات وكثوة اللح مقتبس صغير من داي ديانة ومن داي ديانة ومحيل ديانات وبتقشت إنه نفس تفكري له، فحيل يعني شباب زورنا فلكي ذي آذى مندي يعني، فأهت أمد مشرت هادخ مندي هادخ موقع كلها التاني مواقع بتقاري له إن بتقشي ليس فرق بينه، فبتحصلي خناوة وعي وخناوة مع مرور الزمن يعني وكل سنوات بتواعي الآذى مندي فهادخ يعني.
0: جميل جدا، هو بسمت عزيز.
2: شكرا، تسلمين.
3: أكيد يعني تعايش سلمي هو تعايش وطني عام يعني ماكو فرق، يعني تعايش المجتمعي وتماسك المجتمعي هو مصدر قوة لكل شعب ولكل دولة تقوم على أساس هذا التعايش السلمي. بدون تعايش سلمي لا يوجد حوار، لا يوجد تعايش اقتصادي اجتماعي، فتعايش المجتمعي احنا بحاجة ماسة إليه في وقت الحاضر، ونحن نمر بظروف صعبة وعصيبة ومتشابكة وفوضى وعدم المبالاة من خلال التعايش هذا الذي نصب إليه لكي نبني مجتمع متماسكا ومتعايشا فيما بينه وخاصة في العراق بين نهرين، شعب في كل أطيافه المتنوعة والمختلفة، وليس الاختلاف مختلفة، نعم هذا يعني تنوع ثقافي اجتماعي، فنحن بحاجة إلى هذا التعايش والتماسك أيضا أكيد بالطبع مما لا شك فيه. محاربة هذا الوضع العنصرية مثلا، محاربة الطائفية، لا نتمسك بالطائفية بل نتمسك أولا بالوطن العراق الذي هو أساس كل شيء، أساس كل بلد. فالطائفية والمحاصصة والعنصرية هي أسباب أساسية ومشكلة كبيرة تؤدي إلى الطائفية والعنصرية وضعف التعايش المجتمعي والسلمي بين مجتمعات ومكونات الشعب العراقي. فالطائفية يجب أن نبتعد عنها ونتجه إلى وطننا العراق، البلد الحضارات، بلد القوانين العادلة.
0: شكرا جزيلا.
3: أهلا وسهلا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا جاتي لسليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء.
1: كلاسيكو لا جاتي لسليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج

يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الأنواء الجوية في العراق موجة غبار مرتقبة وأمطار تعم معظم المناطق. الدفاعات الكويتية تعلن التصدي لمسيرات معادية. إصابة سفينة بمقذوف قبالة سواحل قطر. السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تصل إلى تنريف الإسبانية لإجلاء ركابها. نيويورك تايمز: وساطة باكستان تسببت بطرد واسع لعمالها من الإمارات.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

عليمة كردستان مشادر يكثر من 50 مليار دينار من علاثة لنفطايل بغداد. موزاخد أقارب عراق نشت من عفر أثيانة ومطر مفكسيانة لسوغة بنياثة. مسترانوثة الكويت مودعة لساقو ليوث الطيس ياثق راواية المتعورانة. سبينا كرهانيتا بمرعة هانتا مطيت التينيريفي إسبانيتا بشوقانة خازوقي. نيويورك تايمز مصعيوثة باكستان معبدلة بطرف تروخت العملانة من إمارات.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

تقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الأنواء الجوية في العراق، موجة غبار مرتقبة وأمطار تعم معظم المناطق. الدفاعات الكويتية تعلن التصدي لمسيرات معادية. إصابة سفينة بمقذوف قبالة سواحل قطر. السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تصل إلى تنريف الإسبانية لإجلاء ركابها. نيويورك تايمز، وساطة باكستان تسببت بطرد واسع لعمالها من الإمارات.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: thou shalt say my name.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيت إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما. راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.